كإني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت.

الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى.

يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد المعلومات على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل به لك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما أبدل عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وقنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كله دون الجنة، وارزقنا أحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا نظام الأحمال ومشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا والمسلمين كل هم فرجا كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذو القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجزنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما ابتلي المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من مستعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل.

ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين حم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا وللمسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الجهاد إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن القبلة إلى الإنابة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك.

يا غوثان يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستقراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتون ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمة وفينا يا الله. توسلنا به بكل أمر رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت من الصين وما في الغيب مقصور مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعينك بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقاف ذو التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيدر وصل القطب أجلى عن قلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله. وناظمها أبا بكر إماما حباه له جاه مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله. ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. ونختم بالصلاة على محمد ما من كل خير شافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تدرك الستر عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تدرك الستر عنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال.

هداك الخير خيرك وعندك وما عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا مجد الخلق طراموس يا الكل بالراس القسمى للسدرة على القباح والأقطار يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي صدقا واقصى مراد رضاك الدام الحال يا الله يا ربي يا ربي اني اسالك العفو عني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا وان اشكو اليك وابكي من شوم ظلمي وابكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وحب دنيا ذميمة عقيمة فيها البلايا مقيمة وحش وافات واشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية اضحت تروج علي وقص الجاه والمال يا رب قد غالبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأقبال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقد كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي ذكربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله يا ربي يا خيرك في يحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي عليك تفصيل واجمال يا ربي عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره كحسره بمحض جودك والإفضال يا الله وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي بالكمال وبالعلا والتعالي على وطع ضرب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك قهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله وصل بكل حال على مزين الضلال من كلمته الغزال محمد هذه الدال والحمد لله.

والصلاة والسلام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا الله رب إني هذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا. يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي بالقصد قبل

عش منا في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر والصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالطغى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين يا الله واجعل العلم اقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية

علم ربي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف فارحما ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاقب فاثم ربي عقوفي ولحسن الظن لازم فهو

ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وارح سري وقلبي من لظاها والشواظ

تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات نستغفر الله العظيم خطرات في كل خطرة عدد الأشام مع المضاعفات لنا والأحباب أهل الدين ماضي مواد ما علمنا وجهلنا ولجميع الغاب ولحرام أو ندم أو موحر ومكروه وواجبات ولكل ما علمه الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل له يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافية الدائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعائم سابقات شوكان فانظر بالعيون الراحمات ومن الإله بالقبول أعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأول

دائما في الدار يده والأخ، واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات، وارحم وابق أمة أحمد وابي واصلح للنيات، صلى الله وسلم عد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات، والحمد لله كما يحب بعد النعمات تداخل قيا ورضا نفسه وزنة عرشه لكلمات يا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، جميل الصل، يا حليما لا يجال. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، كل ما خيف يسير علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم

اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام وقلبنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نالك عند ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. كلمات: اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماتي يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجتي.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. لا إله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي.

والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

0: للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: ما ترين في أمتي في الأسماء فهوين تمكين مكين إلى حضرة النبي
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدين، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

0: أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين وانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر

Allahu akbar. Allahu akbar.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

وثبت أقدامنا وفرحنا. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده

فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يذل من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا واغفر لنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. أما كنا

اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلا والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدة والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلهم وصنهم ودولهم ورحمهم ولهم بيدهم فقنا ما تحب وترضى وطبنا بما يجري في القضاء واصرف ادفع بيد وازل عنا عنهم جر الضاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والسائلين عاجلا بعبد وسلام برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بن امي علي وصحبه وسلم. الله اكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

نيران دوان ذكر نيران جامي دوان لو بلشين قديم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.

إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع

كتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير خير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، يا ميسر كل عسير.

كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي

القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم من نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم من نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم من نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد

مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك.

أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

آتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال

وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد

الله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل

وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات

يوجد عند الشدائد خفي اللوط يا لطيف السن يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما ننوي وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله.

لا تسلط علينا من لا رحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, wa qal rabbi zidni ilma, wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilma. Faqala alaihi salatu wasalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqal jannah, aw kama qala alaihi salatu wasalam. Falhamdulillah, nashkuru al-Mawla subhanahu wa ta'ala bi an yukrimana fi waqti ta'lim wa yukrimana أن نجلس في هذه البلدة المباركة خصوصا في هذه الدار. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من المتحققين بهذه النعمة، كما قال الحكمة: آفة العلم النسيان، وآفة النعمة الإلف. كثير من الناس إذا كان أول مرة يحصل أي شيء كان يشكر كثير وكان يفرح كثير، لكن بعدما تألف بتلك النعمة صار كأن هذه النعمة ليست ثمينة وليست كبيرة. و الفقير، كنت درست في هذا الدار في عام 2013 قبل 10 سنوات تقريبا، وقبل رجوعي إلى ماليزيا طلبت النصيحة من سيد الحبيب حفظه الله، ونصحني نصيحة واحدة: زورنا في تريم كل سنة. كذا بس نصيحة من سيد الحبيب. والحمد لله في كل سنة زورنا من إكرام الله سبحانه وتعالى في هذه البلدة كما أمرنا ونصحنا سيد الحبيب، ورأينا هذا النصيحة لي وكل الإخوان، ورأينا أحيانا بعض الإخوان لما درسوا في هذه الدار وفي أي دار أي المدرسة في هذه البلدة المباركة كأنهم تيقنوا أنهم سيدرسون في هذه البلدة في زمن طويل، كأنهم تيقنون هكذا. لماذا؟ بعضهم رأيناهم نائمين، ورأيناهم ما يسلمون سيد الحبيب، ورأيناهم ما يراجعون الكتب يتكلمون كثير وكذا وكذا. إذا كان هؤلاء سيعلمون ما الذي سيحصل في الزمن القادم ما فعلوا ذلك. وتكلمنا كثير مع إخواننا الطلاب الماليزيين: ماذا حصلتم وماذا درستم في هذه الدار؟ هذا البداية. كأنه الحقيقة لما رجعتم إلى بلدكم ماليزيا في الخصوص، هذا سنرى ما الذي حصلتم من قبل سيد الحبيب وغيره من العلماء والمشايخ من أخلاق والعلم والوجد. فننصح أنفسنا لتناول أو
هذه الفرصة الثمينة ما نضيعها قبل أن يقضي الوقت ما يمكن أن نحصل مثل هذه الفرصة وكذلك العبرة ليس بالسبق لكن بالصدق هذا كلنا قد عرفنا هذا الكلمة لكن ليس بعضنا أن يفهم بحقيقة هذه المعنى إلا بعدما خرج أو في الظواهر بعدما بعدنا من هذه الدار ومن سيد الحبيب الآن فرصة رأيناه وسمعنا من نصيحته لكن سيأتي وقت نحن سنخرج من هذه الدار حتى أهل التريم حتى أهل هذه البلدة إذا قدر الله ما شاء فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا كل واحد أن يجعل كل واحد منا قرة العين للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وقرة العين لمشايخنا خصوصا من سيد الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضور مجالس العلم مما يشكر عليه الحق سبحانه وتعالى أن وفق الإنسان لحضور مجلس من المجالس، وخاصة لا سيما هذه المجالس، مجالس مع مجلس سماع الحديث. كان الإمام مالك يعظم مجالس الحديث، وكان لا يحدث إلا إذا اغتسل وتطيب، بل حتى في مرة من المرات دخلت عقرب إلى داخل ثيابه فجعلت تلسعه ولم يتحرك ولم يبالي بها، تعظيما لمجلس الحديث، حتى أكمل الدرس فأخرج تلك العقرب. فقالوا له: يا إمام، لو تكلمت وأخرجتها؟ فقال: أحببت ألا أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا يحضر مجالس العلم، ولكن يختلف الحاضر من حيث تعظيم ذلك المجلس أو من حيث تكثير النيات في ذلك المجلس. مجلس واحد كفيل بالإنسان أن يرفعه إلى أعلى المقامات إذا صدق مع الحق سبحانه وتعالى وأخلص للحق سبحانه وتعالى في حضور ذلك المجلس. نرى سيد الحبيب وحرصه على حضور الروحات. كنا في السنة الماضية في الروحة، كان سيد الحبيب يلقي الروحة عبر الجوال، ونحن نسمع. الحبيب كان مشغول في ترتيب، حتى من شدة انهماك سيد الحبيب وتعظيمه لهذه المجالس وهذه الروحات، حتى أنه دخل إلى المصلى ولا زال يتكلم ونحن نسمعه بالجوال، يتكلم حرصا على هذه المجالس. فالإنسان يعظم هذه المجالس، ولا بد أن نفعل مجال النصح بين الإخوان. الإنسان إذا وفقه الحق سبحانه وتعالى وحضر أمثال هذه المجالس، فليأخذ بيد أخيه إلى أمثال هذه المجالس، فإن النصيحة من أعظم ما يرفع مقامات الإنسان. ربما إنسان نصحته نصيحة فعمل بها، فلك أجره في جميع المحاضر وفي جميع المجالس، مثل أجره في جميع المحاضر وجميع المجالس. فما يفرح المشايخ بمثل النصيحة. النصيحة ربما نصيحة واحدة، كلمة واحدة يسمعها أحد الإخوان فينتفع بها، ويكون لك ذلك الأجر، ويفرح منك المشايخ. حضور مجالس العلم، كم بقي من هذه الدورة؟ ما بقي منها إلا النصف أو أقل من النصف. وربما مجلس من المجالس تحضر فيه كما ذكرنا بنية صالحة خالصة لله سبحانه وتعالى يرفعك أعلى المقامات. حضور مجالس العلم كما ذكرنا عن الإمام مالك أنه كان يعظم لا سيما هذا المجلس، مجلس الحديث. وفي هذه الأيام تحضر لنا خيرات كثيرة، حضور هذه المجالس، وفي شهر ربيع والتعلق بهذا الجناب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اجتمعت خيرات كبيرة. قد يحوز الإنسان في أمثال هذه الأيام البسيطة خيرات عظيمة، فلا يفرط الواحد منا في مجلس من المجالس. هي أيام وتنقضي، مجلس من المجالس كفيل بأن يرقيك إلى أعلى المراتب. والحق سبحانه وتعالى يثيب الإنسان على قدر نيته وعلى قدر إخلاصه وعلى قدر تعظيمه لذلك المجلس. فتعظيم المجالس وحضور المجالس يكون الثواب على حسب النيات وعلى حسب التعظيم لهذه المجالس وهذه الروحات. والحضور فرق بين إنسان يحرص على الحضور وهو متهيئ وقد نوى النيات الكبيرة والنيات العظيمة في أمثال هذه المجالس، فقد ربما نية واحدة قد أحيانا الإنسان يبخل على نفسه، يقول: قد لا يستجاب لي. الحق سبحانه وتعالى كريم، ولكن البخل منا. الحاضر قد ربما يحضر الواحد وله نية واحدة، والآخر له نيتان، والثالث له أكثر من نية، فلماذا يبخل الإنسان على نفسه بأمثال هذه النيات؟ نية صالحة ينوي بها العبد. وقد مر أحدهم في بني إسرائيل، مر أحدهم على كومة من التراب، فقال: لو أن هذه برا، أو قال دقيقا، لوزعتها على ضعفاء بني إسرائيل وعلى فقرائهم. نية نواها ولم يكن لديه ذلك ولن يحصل على ذلك، فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: قل لفلان أن الله قد قبل صدقته. هو ما تصدق ولا أنفق، ولكن النية الصالحة التي نواها. فربما ينوي الواحد مننا نية من النيات في هذه المجالس قد لا يرى أثرها، إلا يرى أثرها قريب، ولكنه قد يرى أثرها فيما بعد. فلا نبخل على أنفسنا، ونحرص كل الحرص على الحضور إذا أمكن في الصفوف الأولى. إذا أمكن الإنسان أن يحضر في الصفوف الأولى من دون أن يزاحم أو يؤذي أحدا، فكلما ابتعد الإنسان كلما ابتعد عن الخير. فكما السراج، أن السراج لو كان الإنسان تحت السراج يكون وصول الضوء إليه أقوى من الذي يبعد قليلا ثم يبعد أكثر ثم يبعد أكثر. فالإنسان يحاول أن يتقدم في هذه المجالس حتى يرى الحق سبحانه وتعالى إقباله عليه. وكذلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم نزل عليك كتابا متشابها مثانية تقشعر خيون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر ذلك وطلبوا بما يهدي بما شاء من الله فما لهم من هاد. اذكرنا ما يتلى فيه بذكرنا ما تلى لكم بجن الله كاتبا خبيرا. الحمد لله وصلى الله وسلم محمد وآله. اللهم ألهمنا علما فقه بأمرك ونهيك وارزقنا فهما نعرف بك فنهجك يا رب العالمين. اللهم اكرمنا بنور فهم وخرجنا من ظلمات الوهم. تعالى بابا رحمتك وشعرنا حكمتك فتعليم فتعليم فتعليم فتعليم قريبا. اللهم غنى بالعلم زينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالسند الصحيح المتصل سيدنا الإمام أمير المؤمنين بحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري جعفر بن رضي الله عنه في كتاب الجامع سير المختصر، قال رضي الله تعالى عنه: باب فضل الوفاء بالعهد. به لي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا لي عن يونس عن ابن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي كانوا تجارا يعني خارجين في التجارة في المدة التي مادة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في كفار قريش. فين الوفاء بالعهد في هذا؟ فين الوفاء بالعهد في هذا الحديث؟ العنوان باب فضل الوفاء بالعهد. وقوله في المدة التي مات فيها، هذا كان عهد بينه وبين قريش، وابو سفيان ما قدر يدخل كلمة إلا هذا، قال ونحن الآن منه في مدة لا ندري ما يحدث فيها، وداري أنهم ما بيجي من جهتهم خانوا. بعدين هم اللي خانوا، هم اللي خلفوا العهد، وهم اللي قاتلوا. فلماذا ذكر أنه هذا الباب باب؟ هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ لا حول بالله. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتلون؟ قال بلغنا صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. لأن شؤون السحر وشؤون العين من الأمور التي ما يتأتى إقامة البينة عليها وشهادة والحجية، وأصحابها هم الذين يقعون في الحج، خصوصا هذا السحر والعياذ بالله تعالى من أكبر الكبائر. وأما كبيره ومتقنه ما يتقن إلا بكفر خالص والعياذ بالله تعالى، ولكن منه كثير يقوم على دون الكفر، ولكنه من أكبر الكبائر وأفظع الفظايع وأشد المحرمات وأكبر خطورة على أصحابها في العذاب في القيامة السحر. بل من رضيبه ومن جاء إلى عند الساحر ومن طلب من الساحر أن يعمل له شيء من السحر، كلهم واقعون في اللعنة والعياذ بالله تعالى، متعرضون للطرد من رحمة الله، أمر كبير. ولكن ما يتأتى إقامة البينة عليه من السحر فلان وفلان، بذلك يتصون بها بالتعوذ والرجاء والرجوع إلى الله تبارك وتعالى وحسابهم على الله جل جلاله وجهه. وهذا لبيد بن العاصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤثر عليه إلا في ثقل كان يشعر به، والأمور العادية المباحة كان يتخيل أنه فعل شيء لم يفعله، ثم انتهى ذلك بخروج سورتي الفلق والناس وانحلت العقد وخف صلى الله عليه وسلم كما هو، فهو معصوم أن يناله شيء يمس الشرع والبلاغ. أما الأعراض البشرية مثل بقية الأمراض والحمى والصداع الذي يأتي للأنبياء كلهم ويأتي لسيد الأنبياء وهذا مثله. قال الله في سيدنا الكليم قبل موسى: فإذا حبالهم عصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تذهب. ما كان هذا يقدح في مقام نبوته ورتبته الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى. أشار بخير أن القدر عند كل أمة قبيح مذموم، لما لأنه في أثناء القصة سأله هل يقدر؟ قال لا، ونحن الآن منه في مدة ما ندري ما يصنع فيها، فدل على أن الإخلاف بالعهد والوعد مذموم عند جميع الأمم صح، والوفاء بالعهد هو الممدوح. قال وهكذا، وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني يحيى قال حدثني هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنه عنهم عنكم من سبعة صالحين النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل لي وصنع شيئا ولم يصنع. فلا إشكال في مثل هذا أنه من جملة الأعراض البشرية، أما أنه مثل غيره يصيبه شيء يخل بمهامه وقدوته أبدا فهو معصوم من ذلك. وأما كونه يناله ثقل في بدنه وكونه يتخيل شيء من المباحات أنه فعل ولم يفعله، أنه كان لم يأكل، أنه دخل إلى بيته ولم يدخل بعد، فهذا أمور من جملة الأعراض البشرية ما تأثر على البلاغ ولا على الودوء فلا إشكال فيها. كما قال في موسى: يخيل إليه من سحر من تسعى. فتخيل سيدنا موسى أن تسعى وهي ما تسعى ما يقدح في عصمته ونبوته ومقامه، وكذلك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام بخاري بن إسماعيل البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى: باب ما يحذر من الغدر وقوله تعالى: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، الآية. وبه إليه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء بن العلاء بن زبر قال سمعت بصرى بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين ابن الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. باب كيف ينبذ إلى أهل العهد وقوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، الآية. وبإليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس حل الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم مشرك.
1: نعم، فكان غاية حسن المعاملة في شرائع الله التي جاء بها الأنبياء مع من يقاتلهم ويحاربهم فضلا عن من سواهم من عموم الأصناف البشر. ف فإذا أراد أن ينبذ اليم ينبذ عن الأسوأ يعطيهم خبر أنه لا عهد وأنه انتهى العهد والمدة كذا، فأعطاهم العام قال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأعطاهم المدة وقال له أيضا لفسيح في الأرض 4 أشهر، فلم غير لكم عجزة، أعطاهم 4 أشهر كاملة يهيئون أنفسهم يهيئون مساكنهم يرتبون أنفسهم. فما أحسن معاملة البشرية من منهج الله ونظام الله تبارك وتعالى قط، وما عرف حقوق لإنسان ولا لغير إنسان من الكائنات كما هو في شرائع الله الخلاق جل جلاله. وما بقي عند هذه الطوائف والأمم إلا تبجح والتطاول بالألسن وشعارات كذابة، وما أهين الإنسان في وقت مثل الوقت الذي دعوا فيه حقوق الإنسان، أهين الإنسان وكرامته وصار أتفه شيء وأحقر شيء وأسهل ما يقتل الأطفال والصبيان والنساء والأبرياء ويفتخرون بأن عندهم ما يهلك العالم ما يدمر العالم والدمار الشامل سقاطة إلى أبعد الحدود. وما أعجب من نظام الرحمن لبريته على ألسن بأيدي الأنبياء صلوات الله عليه. بعده
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. بسند قول متصل إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين رضي الله عنكم إلى أن قال: باب إثم من عاهد ثم غدر. وقال الله: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وبإليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن العمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وبإليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه صحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عائر إلا كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو موسى: حدثنا حاشم بن القاسم قال: حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قال: عم ذاك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل ذمة فيمنعون ما في أيديهم.
1: بعد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر عباد الله الصالحين في الدارين أمين إلى أن قال رضي الله عنكم. باب. قال حدثنا وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل: شهدت سفين؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول: اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلى أسهلنا بنا إلى أمر نعرف غير أمرنا هذا. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني أبو وائل قال: كنا بصفين فقام سهل بن حنيف فقال: أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على

0: في ديننا أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو قال نعم وبه له قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
1: لما اشتد الحال بسيدنا عمر ويرجعون ما من دون عمره ولا يقاتلون القوم ويتصالحون معهم يرجعون قال له جاي لعند النبي وراح حج هذا المحج وجاء لعند سيدنا أبو بكر بعدين ما أفاق إلى سكينته وقال إيش المصيبة أنا وكلم النبي هذا الكلام قال فخفت فصرت أبعد بعيد في الجيش وأخاف أن ينزل في القرآن فلما كانوا راجعين في الطريق نزلت أول سورة الفتح وقال النبي أين عمر فجاءوا يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل فيه شيء قرآن قال ما أدري رسول الله يقول فجاء قال إن جبريل أتاني بعد فزع سيدنا عمر فقرأ إنا فتح لك وتعمل قال أو فتح هو يا رسول الله ظاهره أنه ذل ورجوعه فقال نعم هو فتح فعلموا الحكمة في صبر النبي وتحمله وقبوله لشروطهم ورجوعه عليه الصلاة والسلام ثم جاء في عمرة القضية ثم جاء بعد ذلك فاتحا مكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأ.
0: وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتب بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها قال نعم صليها.
1: بعد ففيه مواصلة الأب بل الأرحام الكفار بل الأصدقاء حتى كان سيدنا عمر إذن عندنا في البخاري أنه لما أرسل صلى الله عليه وسلم كسوة من الحرير قال يا رسول الله أنت قلت لي لا خير في من يلبس هذا لا خير قال ما أرسلت إليك لتلبسها لتلبسها فأرسل بها إلى صديق له مشرك في مكة كان صديق له واساه بها فأرسلها فما رأوا في ما جاء به صلى الله عليه وسلم مانع من صلة الكفار غير الحربيين ولا فيما لا يضر المسلمين وبل نص القرآن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعم وصاحبهما في الدنيا معروفا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبسنادكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله عنكم باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم. وبه قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثني شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة فاسترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاث ليال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب فكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولتابعناك ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله فقال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله قال وكان لا يكتب قال فقال علي امحو رسول الله فقال علي والله لا أمحاه أبدا قال فأرنيه قال فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده falamma dakhala wa madatil ayyamu ataw aliyan faqalu mur sahibaka falyartahil fadzakara dzalika aliyun radhiyallahu anhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala na'am fartahal.
1: Allahumma salli ala

0: أنه ما يقرأ. قالوا هذا وضع أصبعه في الماء مسحه بيده الكريم. قال كتب محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله جاء في رواية التفت قال له لعلك تكال بمثلها فتعطيها وأنت يومئذ مضطهد. مرت السنين بعد الحادثة قريبة 30 سنة جو. قال هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين ابن أبي طالب. قال لو نعلم أنك من المؤمنين تبعنا كتب معه. ما صالح عليه علي بن أبي طالب ما تكتب أمير المؤمنين. ذكر مسحوا أمير المؤمنين وتقال له تكال بمثلها وتعطيها وأنت يومئذ مضطهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قرأ
1: باب الموادعة من غير وقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله. باب طرح جياف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. وبه قال حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور وقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليها السلام فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملاء من قريش اللهم عليك أبا جهل بن هشام وأتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأقبة بن أبي معيط وأمية بن خلاف أو قال أبية بن خلاف فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو قال أبي فإنه كان رجلا ضخما فلما جره تقطعت أوصله قبل أن يلقى في البئر
0: صلى الله عليه وسلم. حمد وآله في هذا صبر عليه الصلاة والسلام وضع السلف وقدر وساجد عند الكعبة عليه الصلاة والسلام فبقي محله بن مسعود ما كان يقدر يتجرب به خايف منهم يقوم عليه راح إلى عند السيدة فاطمة طفلة قال لها أبوك هناك عند الكعبة وحطوا عليه فجاءت والنبي استمر في سجوده حتى جاءت السيدة فاطمة كانت ترفع الأذان بها وتقول حسبكم الله ما تصنعون هذا بأبي ماذا قال لكم لماذا فلما نظفته رفع رأسه الكريم كانوا يضحكون هم هناك فلما رفع رأسه أخذ يدعو سكتوا وراحوا ضحكوا وفزعوا وخافوا ويعلمون أنه رسول الله وأنه والذي إذا سماهم بأسمائهم كلهم جعلهم الله من قتل بدر قتلوا في بدر وكلهم قتلوا يوم بدر لا إله إلا الله ويل لهم جاءهم الرحمة من الله والنعمة الكبيرة ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها بئس القرار وسعد به بلال وسعد به صهيب وسعد به الأنصار وهؤلاء شقوا والعياذ بالله تعالى بعده.
2: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال رضي الله عنكم باب إثم الغادر البر والفاجر. وبإليه قال حدثنا أبو الوالد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب
0: إن القيامة كما تنشر ألوية للأنبياء والأولياء ألوية لأرباب الصدق والمكارم العالية تنشر لأرباب الضلال والبغي ألوية غدر وألوية مكر يهانون بها أمام الناس في القيامة والعياذ بالله تعالى. ولكل غادر لواء يوم القيامة ينصب والعياذ بالله من خلف ظهره فيعرف أنه الغادر والظالم وأنه الفاجر وللمقربين سرين ألوية تنشر أخرى تكريمة لهم وإجلالا، إلى أن تجتمع كل هذه ألوية الصالح الأنبياء والمقربين تحت لواء الحمد تتجمع إلى هناك.
3: وبإليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة بغدرته. وبإليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يوجد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتكت لقطاته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة فإنه لغينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر.
0: بعد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومك وبعلوم سائر الصالحين آمين في الدارين آمين. إلى أن قال كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. قال الربيع بن حثيم والحسن كل عليه هين هين وهين مثل لين ولين وميت وميت وضيق وضيق. أفعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم لغوب النصب أطوارا طورا كذا كذا وطورا كذا عدا طوره أي قدرا. وبإليه قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن جامع بن الشداد عن صفوان بن محرز عن إمران بن حسين رضي الله عنهما ونسأل الله بالعافية قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا. قالوا بشرتنا فعدنا. فتغير وجهه فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش. فجاء رجل فقال يا إمران راحلتك تفلتت ليتني لم أقم. وبإليه قال حدثنا عمر بن الحفص
0: كره
5: قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد ذهبت ناقتك ابن الحصين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لو وجدت أني كنت تركتها.
0: من شان يسمع بقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن بداية الخلق بداية الخلق والتكوين قال كان الله ولم يكن شيء غيره، لا عرش ولا ماء ولا أرض ولا كرسي ولا جنة ولا نار ولا إنس ولا جن ولا ما شاء الله وحده، لأنه موجود بذاته سبحانه وتعالى، ثم خلق الخلق وكونهم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وإنما يحدثهم صلى الله عليه وسلم جاولوا له قالوا الناقة حقت شردت ناقتك، قام يشوف يقول يا ليتني تركتها وشردتها وقعدت أسمع إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم.
5: وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه،
0: صلى الله عليه وسلم. وأخبرهم عن الحوادث تحدث في الوجود، ما حدث قبله وما هو حادث بعده، حتى يقول ما ترك أمر والي يلي أمر 300 ما فأكثر لا ذكره باسمه، لكن في يوم واحد وما عاد حفظت إلى القيامة، وإذا ما يجري في القيامة إذا دخلها الجنة الجنة والنار النار، صلى الله عليه وسلم. خطب ما انتهى الخطبة إلا مع المغرب، كان يصلي بهم ويرجع للخطبة ظهر.

0: حدثني عبد الله بن أبي شيبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أراه يقول الله
0: يقول الله شتمني ابن آدم
1: يقول الله شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني
0: وتكذبني
1: وما ينبغي له أما شتمه فقوله إن لي ولدا وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي.
0: الحمد لله. اللهم صل أفضل صلاتك على
2: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
0: وسلم عدد
2: معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون غفل عن ذكرك ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. من كتاب شرح الحكم العطائية في باب المناجات الإلهية للإمام أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد باراس رضي الله عنه وعنكم. أم كيف أترجم إليك بمقالي وهو منك برز إليك؟ أم كيف، أي عجبا، كيف أترجم؟ والترجمة التفهيم باللسان عن من طوى عليه الجنان. فكيف أبين أمرا وأنت الذي أبرزته على جناني قبل أن تنطق به لساني؟ فعلمك المحيط الذي أحاط بأوائل الأمور وأواخرها وببواطن الأعيان وظواهرها، فكيف الترجمة هنالك وإظهار ما هنالك إذ شاهد الحقيقة ذلك اللهم إلا أن تكون الترجمة باللسان عبودية للرحمن وإظهار لسر غناه في شهادة الأعيان، فذلك مطلوب أيضا من الإنسان في الشرائع والأديان ولي في ذلك. فالترجمان لمن لا يفهم الخبر، والله جل عن التشبيه بالبشر. لا تركن إلى التمثيل بالغير ولا تعطله عن عين ولا أثر. أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليك؟ أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت وإليك؟ فهذا من المصنف انعطاف إلى نيل الظفر والإسعاف بمزيد الألطاف، وتملق بما تحقق من عظيم الفضل والإتحاف بنيل مأمول الوصل. وهذا هو تحقيق رجاء السالكين وبغية نجباء المريدين، وثمرة غرس أعمال الصادقين أن يتحققوا في الله بحسن الظن، أن لا يخيب آمالهم الوافدة عليه والمتوجهة بكلية همتها إليه.
1: لا إله إلا هو. يقول في تضرعه إلى الله ودعائه وابتهاله منجاته: أم كيف أترجم إليك بمقالي وهو منك برز إليك؟ ما أبينه وأذكره بمقالي قد علمته من قبل وقوعه وبعد وقوعه وقبل أن أقول، يعني فما أدعو وأبين لأعلمك ولكن لأثبت عبوديتي لك وأثبت فقري وحاجتي إليك، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا سري أدعو في يساري. وإنما يحتاج بيان سبحانه وتعالى ما يحتاج، لكن بياننا وشكوانا لتثبيت عبوديتنا وفقرنا وحاجتنا وإعلان اضطرارنا إلى ربنا جل جلاله. نحن نعمل ذلك عبودية له. أما علمه أحاط بالأوائل والأمور وأواخرها وبواطن الأعيان وظواهرها، فكيف الترجمة هنالك إلا أن تكون عبودية للرحمن. يقول: أو كيف تخيب أمالي في كل من صدق مع الله وتوجه إلى الله وأرجى الله وعمل بمقتضى ذلك بما يستطيع، كيف يخيب والآمال وفدت إلى الرحمن الرحيم الملك الكريم الوهاب العظيم جل جلاله؟ يقول: من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خايب، أغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب جل جلاله وتعالى في علاه. فيا فوز الذين وفدت آمالهم على رب العالمين، فهو لا يخيب الآمال، لكن إذا وفدت على الغير محل الخيبة، أما إذا وفدت على رب العالمين فهو يعطي فوق الأمل، هكذا عادته دائما يعطي فوق الرجاء ويعطي فوق الأمل سبحانه. لكن توجه إليه بالصدق، قال: تملق بما تحقق من عظيم الفضل والإتحاب بنيل مامول الوصل. قال: وهذا تحقيق رجاء السالكين بغية نجباء المريدين ثمرة غرس أعمال الصادقين يتحققوا في الله بحسن الظن، ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجيز طول ليلي، والمواهب جميعا والمنن تحت حسن الرجاء، فاحطط هنا، انزل هنا، وحسن الظن بالمولى ترى البشرى، فالرب عند ظن العبد فلتدرى. جاء الحديث بذا فصغ إلى الذكرى، والبس من الصبر سربالا لدى الضجر، واسأل من الله كشف البوز والضرر. لا إله إلا الله. رعيا لأيامنا اللاتي مرت لنا بالحمل مانوس، كانت بها كل لذاتي في عالم الروح والمحسوس لولا الترجي لما ياتي من نفحات له ملك القدوس لمزقت قلبي الأحزان وذبت من شدة الكرب. نقول الشيخ مخب فن لولا الرجاء في الله وحسن العقائد في الرجال الذي زانوا صفوف المساجد كان ما عادنا باغي في العمر زايد. إن الرجاء في الله أسنى ذخائري. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء له الحمد والمنة. قال يتحقق في الله بحسن الظن ألا يخيب أمالهم الوافدة عليه والمتوجهة بكلية همتها إليه تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبله والرسول الكريم بابه. ولولاه ما عرفنا الرجاء ولا التوجه إلى المولى. فهو غوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشم وجه ما أوجه منه وجه ما أنور منه وجه ما أكرم على الله منه يخص الله برؤيته بالمحبة والتعظيم من شاء من عباده في الدنيا والبرزخ والآخرة. وكان سئل الإمام عبد العزيز الدباغ شيء يوجد ألذ من نعيم الجنة؟ قال نعم الاجتماع بالنبي قضى. لو جمع الله شملك بالنبي قضى نعيم أعظم مما في الجنان. صلى الله على سيد الأكوان. ويشهد ذلك أحوال الصحابة فإنهم ما رضوا بالجنة من دون الاجتماع بهم من رؤيتهم وتألموا لذلك ألم حتى بشرهم الحق أنهم يرونه ويجتمعون به في الجنة. هذا يقول الإمام الحبشي الحبشي في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما. بعد
2: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى قوله رضي الله تعالى عنه والوفد هو وصف القادم النازل المحبوب المفرح بكتبه كما قال الله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت وإليك بفنائها نسبتها بسير أحوالها وقواها. فهذا من المصنف إشارة منه إلى تطوره في مظاهر الحقيقة وتركيه ولي في ذلك فكيف ترجو أعمالي وقد وفدت إليك خائبة حاشاك يا صمد وكيف لا تحسن الأحوال وهي كذا إليك نسبتها بالجود والمدد. فلما آنس من فضل الله ما لم يكن له به استعداد ورأى من تجلي سر الوداد ما زاد على المراد أخذ في الاعتراف له بذلك وعدم استحقاق نفسه لما هنالك وذلك مما يؤتيه مقام المعرفة. فقال إلهي ما ألطفك بي مع عديم جهلي وما أرحمك بي مع قبيه فعلي. إلهي بمعنى اللطيف بي والحليم عني ما ألطفك بي مع عديم جهلي وما أرحمك بي مع عقبه فعلي. إلهي ومنتهى أمالي وبغية الأطائف أحوالي ما ألطفك مع عظمتك وعلو كبريائك بي لمهانة صورتي وعديم جهلي. فلولا عديم لطفك بي لما تخلفت عني عقوبة جرائمي. وهذا شأن أهل الإيمان كما روي في الحديث إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن يقع عليه وإن المنافق يرى ذنبه كالذباب على وجهه قال به كهكذا. فرؤيته لذلك توجب الحياء من الله والوقوف على حد العبودية بالافتكار والذل والذلة والانتصار.
1: بعد
3: رضوانكم إلى أن قال وما أرحمك بي لأن سر رحمتك هو القيام بوجودي مع قبيح فعلي. فقبيح الفعل ما يجترحه العبد على خلاف أمر سيده فلا أقبح فعلا ممن يستعين بعطائه وغوامر آلائه على معاصي سيده فهذا أقبح كل قبيح. فلولا عميم رحمته وشمول رأفته لأدركت العاصين لله أنواع العقوبات على ممر الساعات واللحظات. ولي في ذلك لطائف الله لإنسان شاملة وإن تعاظم جهل فالإله عليه ورحمة الله في الأكوان سابغة لا تمتنع بقبيح الفعل والزلل. قال المؤلف رضي الله عنه إلهي ما أقربك مني وما أبعدك عني وما أبعدني عنك. إلهي بمعنى اللطيف في عظمته والداني في ربي في رفعة تعالي وما أقربك مني وما أبعدني عنك. ما أقربك بشمول إحاطتك بي واستغراق معيتك الباطني والظاهري والسائر لطائفي وقيام أمرك على سائر أحوالي وشهودك لسائر شؤوني المكنونة وسائر أعمالي المتلونة وما أبعدني عنك في المناسبة والمشاكلة وفي الذات والصفات والأفعال وذلك لظهور حكمته البالغة إن أوجد الخلق وجعل لهم ذوات وصفات وأفعالا لتظهر عظمة ربوبيته العلية ذاتا وصفات وأفعالا على هذه الرقعة العبدية ذاتا وصفات وفعلا ذاتا ووصفا وفعلا ولي في ذلك قرب الإله من الأشياء برحمته وما أحاط بها من علمه الأزلي وبعدها عنه من حيث الصفات كما ذوات كذا الأفعال لا مثلي.
1: سبحان الله عز وجل. يقول الوفد وصف القادم المنازل المحبوب. قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن المجرمين ما قال وفد وأنا سوق المجرمين إلى جهنم وردا ما لهم وفادة ولا كرامة. قال كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت وإليك بفنائها عن نسبتها بسير أحوالها وقواها. وهذا من المصنف إشارة إلى تطوره في مظاهر الحقيقة وترقيه. قال أحوالي ما قامت به بك وهي متوجهة إليك ومقصود أنت بها فإذا كان كذلك كيف ما تحسن شيء أريد به وجهك وقصدت أنت به وكان من فضلك علي بيحسن وبيصلح. القصد أنه يتوجه إليك ولا يكون له غرض غيرك. فالله يكرمنا وإياكم بصدق الوجه إليه والقبول لديه. أنس من فضل الله ما لم يكن له به استعداد ورآه من تجلي سر الوداد ما زاد على المراد يخذ في الاعتراف. قال إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي وما أرحمك بي مع قبيح فعلي. أنا عظيم الجهل وأنت اللطفك قوي عظيم وأنا قبيح الفعل ورحمتك كبيرة فوقي. لا إله إلا الله. قال سيدهم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا يا رب. صل عليه وارزقنا حسن متابعته وارزقنا حسن متابعته واجعل كثيرا من أهل مجامعنا ودورتنا يفوزون بحسن متابعته في حقيقة هذا الدعاء وفي غيره من الخيرات والأحوال الشريفات. آمين. ما ألطفك بي مع عظيم جهلي وما أرحمك بي مع قبيح فعلي. قال الله متأمالي بغض مالي ما ألطفك مع عظمتك وعلو كبريائك بي لمهانة مهانتي مهانة صورتي وعظيم جهلي. لولا عظيم لطفك بي لما تخلفت عني عقوبة جرائمي. قالوا هكذا شنه الإيمان. لو واحد من ذنوبي أو ذنب من ذنوب أحد الحاضرين أخذنا الله أخذنا الجبا أخذنا الله به ما اجتمعنا حديثنا ولا قام الدورة والمجلس. لكنه يرحم يتفضل يجود يحسن ينعم. بل أمثلا وجه لنا خطاب خاص في كتابه يقول لحبيبه قل يا عباد الذين أسرفوا على نفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوب جميعا تعالوا قل لهم تعالوا ما أصد أبوابي عنكم ما أقطع إحساني إليكم تعالوا ارجعوا وين عملتم ما عملتم تعالوا ما بتجدون أكرم مني ما بتجدون أحسن مني ما بتجدون أوفى مني ومن أوفى بعهده من الله جل جلاله. يقول لولا عظيم لطفك بي لما تخلفت عني عقوبة جرائمي. وهذا شأن أهل الإيمان كما روى إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن يقع عليه وإن المنافق يرى ذنبه كالذباب على وجهه. قال فرؤيته لذلك توجب الحياء من الله والوقوف على حد العبودية والافتقار والذلة والانكسار. اللهم أكرمنا بذلك. يقول يا رب وما أرحمك بي نسر رحمتك والقيام بوجودي مع قبيح فعلي. فقبيح الفعل ما يجترح العبد على خلاف أمر سيده فلا أقبح فعلا ممن يستعين بعطائه وغوامر ألائه على معاصي سيده. هو ينعم عليه بها ويتفضل ويكرمه وهو يخالفه بها ويعصي بها. هذا شيء قبح أشد من هذا. ينعم عليك وتقوم بنعمته وتعصيه وتخالفه جل جلاله. هذا غاية القبح. قال لهذا فهذا أقبح كل قبيح، لولا عميم رحمته وشمول رافته لأدركت العاصين لله أنواع العقوبات، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لا إله إلا هو، يعطيهم الفرصة يرجعون ويتراجعون ويعفو ويسامح ويغفر. اللهم لك الحمد، أتم النعمة علينا. يقول إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك. والقرب صفة كمال لازمة للحق تعالى. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس في نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأقرب إلينا من كل شيء. أقرب إلي من يدي ومن رجلي ومن جسدي، أقرب إلي من الأدوات اللي حوالي، أقرب إلي من حبل وريدي، حبل داخل وريدي الله أقرب إلي منه. قرب قدسي جلالي جمالي عظيم كبير ما يحد، لكن نحن اللي نتبعد، نحن بغفلتنا بذنوبنا بإعراضنا نحن اللي نبعد البعد من جي. وصف إلينا عايد، وصف نقص عايد إلينا، هو منزع عنه سبحانه وتعالى في البعد منك، أما هو وصفه القرب جل جلاله. ومع ذلك يكرمك ويساعدك إذا تقربت. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه، يعني أبعدت عنه من طول المسافة ومن ظلماتها شيء كبير أكثر مما هو يجتهد فيه، هو يجهد كذا وأنا قربه أكثر من ذلك. الله أكبر. يقول إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك، ما أقربك بشمول حاطتك بي واستغراق معيتك لباطني وظاهري وسائر لطائفي وقيام أمرك على سائر أحوالي وشهودك لسائر شؤوني المكنونة وسائر أعمالي المتلونة، وما أبعدني عنك في المناسبة والمشاكلة وفي الذات والصفات والأفعال. هذا ظهور حكمته البالغة أن أوجد الخلق وجعل لهم ذوات وصفات وأفعالا لتظهر عظمة ربوبيته العلية، ذاتا وصفات وأفعالا على هذه الرقعة العبدية، ذاتا وصفا وفعلا. لا إله، قرب الإله من الأشياء برحمته وما أحاط بها من علمه الأزلي، وبعدها عنه من حيث الصفات كما الذوات كذا الأفعال. لا مثلي، لا إله إلا الله. يا رب قربنا إليك زلفا، يا رب قربنا إليك زلفا، يا رب قربنا إليك زلفا. وكان أشار إلينا نبينا في حديثه مبشرا أنه في كل قرن من قرون هذه الأمة يوجد مقربون يحشرون مع الأوائل في القيامة. يقول في كل قرن من أمتي سابقون، في كل قرن من أمتي في يلحقون بالسابقين، حتى في قرن هذا، حتى في قرن هذا، وفي القرن اللي قبله وما ان بقي بعده كذلك، في ناس يلحقون بالسابقين ويحشرون في الصفوف الاولى. اهل الجنه يوم القيامه 120 صفا، 80 من هذه الامه و40 من بقيه الامم. ولكن دجين الصف الاول نحصل في كل قرن حد في الصف الاول، فعسى ندخل مع طه والف الصفوف أولات معهم وفيهم دائما في الدار ذا. آمين يا رب العالمين يا مجيب الدعوات.

0: ضمن فشل كه مفكر ما بأخلاق الكريمة ومن علينا بمنتك الفخيمة وسربنا في السبيل وسقنا من السلسبيل ورفعنا إلى أعلى مراتب القرب منك والفهم عنك والمعرفة بك والصدق معك والإخلاص لوجهك والأدب معك وشريف كرامة عنايتك ورعايتك ورضوانك الأكبر وأصلحنا مبطن وظهر باكنا في شهر ذكرى ميلاد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أيام وليالي وساعات كلها واجعل لنا فيها ارتقاء واجعل لنا فيها نقاء واجعل لنا فيها استقامة واجعلنا بالكرامة والمنن والمواهب والمزايا في الدنيا والبرزخ يوم القيامة ودار المقامة جعلنا من أسعد أمته بقربه ومن أسعد أمته بحبه ومن أسعد أمته بشرب من شربه ومن أسعد أمته بنصرته ومن أسعد أمته بخدمته وخدمة شريعته وملته وسنته وهديه وطريقته وخدمة أهل بيته وخدمة أصحابته وخدمة أمته جعلنا في أنفع الأمة الأمة بكل أمة المنفعنا بالأمة عامة وخصة خاصة واختم لنا بكم الحسن وأنت راض عنا بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل
1: وسلم.
0: يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأمرنا

0: بهم شر المرتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك.
1: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
3: أعوذ بالله.

في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم، وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم.

الحمد لله شو ضرع المسرات در سحب الكرم فض فضله في البرية زخر شهر السعادة علينا شو هلاله سفر ذا شهر مولد محمد خير كل البشر ذا شهر فيه النبي المختار نوره ظهر شهر العطاء والسعادة والمنى والظفر ذا شهر فيه انجلت عنا غيوم الكدر ولد به المصطفى المبعوث صفوة مضر لكلمته الغزالة في الفلا والحجر وجاءت تسعى إلى نحوه تلب الشجر آيات في وصف معناها تحير الفكر بين صفاته إلهي في فصيح السور ما له مثل في جميع الكون بحرا وبر ذا عطره الزين فايح في الوجود انتشر يا نور شارق تجلى في جميع الصور يا ضونا نهتدي به في ظلام الغدر يا سيد الرسل يا محبوبنا والبصر قد مسنا وهلنا يا مصطفانا الضرر مما بنا حل جينا نحو بابك زمر قمنا بالاعتاب نشكو من ضياع السير سير سلفنا الزيان العارفين الغرر فيما لهم من محامد باعنا قد قصر عسى بكم نتبعهم في السهل والوعر نتبع طريقتهم المثلى الأثر بالأثر على عيالك أبا الإفضال حط النظر نظره بها يصبح المرعى بجاهك خضر تصبح غصونه ندية مثقلة بالثمر تطلع مناشر رضا تسقي جميع الشجر ذا بارق الخير ثعره شو سيله زخر ببركة المصطفى الهادي بلغنا الوطر سحب الكرم فاض سيله وانجلى كل شر وانحل عقد الكدر عنا وزال العسر يا بختنا بالنبي المختار خير البشر صلوا عليه ألف ما هبت نسيم السحر والآل والصحب تعداد الحجر والمجر والحمد لله رب العالمين.

0: سورة العصر، سورة مكية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر،
0: أي الدهر أو صلاة العصر، وقيل عصر النبوة.
2: إن الإنسان لفي خسر،
0: المعنى خسران ونقصان وهلكة.
2: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: المعنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا في خسران. وتواصوا أي أوصى بعضهم بعضا بالحق أي الإيمان، وتواصوا بالصبر أي الصبر على الطاعة وعن المعصية.
2: صدق

من طرائف النحويين. يحكى أنه ذات يوم أراد جحا أن يقوم بفتح عيادة خاصة له، فقام باستئجار غرفة صغيرة ووضع عليها هذا الإعلان: نعالج جميع الأمراض ب20 دينارا فقط، وإن لم يكتب الله عز وجل لك الشفاء نعيد لك ضعف المبلغ. وفي اليوم التالي جاء رجل وقرأ الإعلان فأعجب به بشدة، وخطرت على باله فكرة شريرة. قال الرجل في نفسه: ما هذا الغبي، سوف أدعي المرض الآن وأدخل إلى العيادة وأضحك عليك يا جحا حتى أخذ منك ضعف المبلغ دون أي تعب أو مشقة. وبالفعل دخل الرجل إلى العيادة وقام بدفع 20 دينارا لجحا، وقال له: أنا أعاني من مرض شديد منذ زمن، فأنا لا أحس بطعم الأكل أبدا، إني أفتقد حاسة التذوق، وقد ذهبت إلى الكثير من الأطباء ولكن لم يستطع أحد أن يجد حلا أو علاجا لحالتي. هز جحا رأسه ثم طلب من ممرضته أن تعطيه ملعقة من العلبة 22 وتضعها في فم المريض، فقامت الممرضة بذلك. فصرخ الرجل بشدة من طعم الدواء المر، وقال لجحا بعصبية شديدة: ما هذا يا جحا، إن طعمه لا يطاق أبدا. فابتسم جحا قائلا: ألف مبارك يا سيدي، لقد عادت إليك حاسة التذوق، وأصبحت الآن كما ترى تميز الطعم، حتى أنك علمت طعم الدواء المر. ذهب الرجل المحتال غاضبا من عيادة جحا، وهو يتوعد بالرد عليه وسلبه كل نقوده وما يملك. مضى أسبوع وعاد نفس الرجل من جديد إلى جحا ودفع 20 دينارا أخرى، وهو يقول لجحا: أيها الطبيب جحا، منذ أن خرجت من عندك وأنا لا أستطيع أن أتذكر أي شيء أبدا، فأنا قد فقدت الذاكرة، وأرجوك أرجوك عالجني الآن. فهم جحا أن الرجل يريد أن يحتال عليه، ففكر قليلا ثم قال بابتسامة خبيثة: إذا سمحت لي أيتها الممرضة أحضري لي الدواء من العلبة 22. وقبل أن يكمل جحا حديثه انتفض الرجل مفزوعا قائلا: لا، أنا لا أريد هذا الدواء، فإن طعمه بشع ولا أطيقه. ضحك جحا وهو يقول: ألف مبارك يا سيدي، لقد عادت إليك ذاكرتك.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.

التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا

لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ

العظيم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني

شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه.

سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك.

كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاةً وسلامًا دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاةً وسلامًا دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاةً وسلامًا دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد

للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: الله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: رأسه سأل أقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله.

الله أكبر. بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم السلام السلام عليك يا عبد السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا برحمتك دارك دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رادني لما قضيت ولا ينفع الجد منكم جد اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا الله وحده لا شريك له

لله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

إبليس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلاف الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعما وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله،

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام، متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل كساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وحبابهم إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة وسادات الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى رأسنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة

الفاتحة لأرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لرسنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لرأسنا صاحب الراتب قطب الأرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشغلنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وراضي عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا.
جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة والقبول. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استغفر الله العظيم يرحمكم الله، استقيموا واعتدلوا وافلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا ما من أكبر العطاء، تشرع رحمة من تقفون بين يديه. العجب على الخط الأخير حتى يسوي صباحك الله المستوى. الله أكبر. الحمد لله شريك الله. بسم الله.

يحث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام. حينا ربنا السلام. الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حمد له على كل شيء الحمد لله اللهم صل وسلم
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا
0: الحمد لله رب العالمين
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب

والحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عددا

ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله والله أكبر. لا

في كل لحظة بدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سندكم على الإمام محمد الوهاب الشعراني في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة رضي الله عنكم، قال: فرع في أمور متفرقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع كل رطب من حب أو تمر يبأسه ويقول: لا يبيع أحدكم تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما
2: بيابسه،
1: أو تمر بيابسه، ويقول: لا يبيع أحدكم تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل من حوله أن ينقص الرطب مثلا إذا يبس، فإن قالوا نعم نهى عنه. وكان يرخص في بيع العرايا أن يشتري بخرسها يأكلها أهلها رطبا إذا كانت وسقين أو ثلاثة أو أربعة، ويقول: بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، وبيع العنب في الشجر بزبيب إذا كان دون خمسة أوسق. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع اللحم بالحيوان، وعن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وكان يرخص في التفاضل في غير المكيل والموزون. واشترى عليه الصلاة والسلام مرة عبدا بعبدين، واشترى صفية رضي الله عنها من دحية الكلب بسبعة أرؤس. وكان كثيرا ما يرخص في بيع البعير ببعيرين وثلاثة. واشترى علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرة جملا بعشرين بعيرا إلى أجل. واشترت امرأة غلاما من زيد بن أرقم بـ300 درهم نقدا، وكانت باعته له بـ800 درهم نسيئة إلى عطائه. وقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت. وأبلغني زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالت: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي. وقالت عائشة رضي الله عنها: فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف. وتقدم حديث النهي عن بيع العينات بتفسيره في باب ما لا يجوز فعله في البيع فراجعه. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الجلادة التي فيها خرز وذهب حتى يفصل الخرز من الذهب. وقال فضالة بن عبيد: اشتريت جلادة يوم خيبر بـ12 دينارا فيها ذهب وخرز، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تميز. فقلت: إنما أردت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز. قال: فردني حتى ميزت بينهما، فلما فصلتها وجدت فيها أكثر من 12 دينارا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان رسوله وعبد خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله من حبوبه طهرا وأصحابه من رفعوا به قدرا وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الشرف والكرامة على الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد يذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفرع أمور متفرقة تتعلق بالبيع، فذكر ما يتعلق ببيع الرطب من التمر أو العنب أو الحبية باليابس، يقول فلا يباع أحدكم تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا يبيعه بكيل طعام. والحديث أيضا في الصحيحين وغيرهما، فيتعلق بأن يبيع الرطب بالتمر، فجمهور الفقهاء أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لأنه لا التماثل فيه، فإن الرطب ينقصه عندما يتحول تمرا وزنه وكيله، فحينئذ لا يمكن التماثل، وهو من جنس من المطعوم يجب أن يكون البيع فيه على التماثل، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر وقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فأن العين لا يباع رطب بيابس في الرواية كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحب أبي حنيفة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، قالوا لا يجوز، كالعنب بالزبيب ما يجوز، لبن بجبن كذلك، رطب بيابس، حنطة رطبة بيابسة ما يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المماثلة إنما تعتبر عند الجفاف، وإلا فالنقص واضح من أنه بعد أن يتحول إلى يابس ينقص، هذا معلوم، وإنما سأل عنه صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى أنه إنما تكون المماثلة عند الجفاف فلا تعلم، فهي غير معلومة الآن، وإلا ما يخفى عليه أنه ينقص إذا جف ينقص، ما تحتاج إلى سؤال، ولكنه أثبت بهذا أن العبرة بالمماثلة عند الجفاف، وهذا ما يتأتى لم يجف بعد، فكيف تكون المماثلة بينه وبين الجاف؟ فنقص أوضح من أن يسأل عنه، والآن والمماثلة عند الجفاف مجهولة الآن، وهكذا. واعتبر بعض المالكية من المزابنة المنهي عنها بيع شيء رطب بيابس من جنسه سواء كان ربوي أو غير ربوي، تمتنع في الربوي لتوقع التفاضل، وفي غير ربوي للنهي عن ذلك في الحديث. ويذكر عن أبي حنيفة القول بالجواز، وجعل أنه إن كان الرطب تمرا فيجوز بيع التمر بالتمر، وإن كان غير تمر فقد قال إذا اختلف الجنسان فلا عليكم يتفضلوا، فأجاز ذلك والجمهور ومنهم صاحبه على خلاف ذلك، وقالوا لا يجوز بيع الرطب بالتمر. يقول لا يبع أحدكم تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما يعني عنبا، فالكرم هو العنب، أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا يبيعه بكيل طعام ما يجوز، لأن هذا رطب ثم ييبس، وكان كثيرا ما يزال من حوله ينقص رطبه إذا يبس، فإن قالوا نعم نهى عنه، وكان يرخص في بيع العرايا، وذلك بالخرص بأن يسلم البايع ثمر النخلة ورطبها ويأخذ مقابلها من التمر بالخرص، أن يقدر أنه سيأتي بكذا وكذا، فيما كان دون خمسة أو سوق، لأنه إذا كان خمسة أو سوق تتعلق به الزكاة. قال في بيع العرايا أن اشتريها بخرصها يأكلها أهلها رطبا إذا كانت وسقين أو ثلاثة أو أربعة، أي ما تبلغ لم تبلغ خمسة أوسق. يقول بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، وبيع العنب في الشجر بزبيب إذا كانت دون خمسة أوسق. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن وعله. طيب، فهنا عندنا أيضا ما يسمى بالمزابنة، مأخوذة من الزبن وهو الدفع، لأن تؤدي إلى النزاع والمدافعة. فالجمهور يقولون أنها بيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصان، أي ظنا وتقديرا. الخرص الحزر، يبقى أن يقال بأن يقدر الرطب الذي على النخل بمقدار 100 صاع مثلا بطريق الظن والحزر، فيبيع بقدره من التمر، فلو لم يكن الثمن رطبا فهو جائز بسبب اختلاف الجنس. ويقول الدردير بن الملاكة: بيع مجهول بمعلوم ربوي أو غيره، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه. ويقول ابن جزي من المالكية في تعريف المزابنة هذه: أن بيع شيء رطب بيابس من جنسه سواء كان ربوي أو غير ربوي. فاتفقوا على أنه بيع فاسد ولا يصح بيع المزابنة هذا. نهى صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة كما جاء في الصحيحين، ولأجل شبهة الرياء، أنه بيع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم المساواة. وهكذا فبيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب كما جاء في بعض الروايات، بيع العنب بالزبيب وعن كل تمر بخرصه. فأطلق المالكية عدم جواز بيع كل رطب يابس من جنسه لا متفاضلا ولا مثلا بمثل. قال: وكان يرخص في بيع العرايا، وذلك فيما دون الخمسة الأوسق بالخرص والتقدير. العرايا هذا جمع عرية، عرية من معنى ينطلق على النخلة يعريها صاحبها أو لرجل محتاج، فيجعل ثمرها هذا العام، ويعروها يعني النخلة بمعنى فعيل بمعنى مفعول، بمفعولة يعروها أن يأتيها. قال هي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة، كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر لها، يقول هذا النخل حقنا، أنت ما عندك نخل، شوف هذه ثنتين ثلاثة أربعة لك، خذ الخريف حقها وكله رطبا. فكانوا يتبرعون بها، يتطوعون بها. فيقول الشافعية: بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق. يقول الحنابلة في تعريف هذا العراية: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمال بمال أو بمثله يابسا بمثله من التمر. كيلا معلوما لا جزافا. فبيع العراية عند الجمهور أيضا يجوز عند الشافعي وعند الإمام أحمد، وقالوا نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها بأكلها أهلها رطبا. فالرخصة فيها استباحة لما كان في الأصل محظورا. وجاء أيضا في الحديث أن صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق كما جاء في الصحيحين. و بقول عند الحنفية وعند المالكية لم يستجيزوا ذلك، وقول عند المالكية لم يستجيزوا ذلك، لم يستجيزوا بيع العرايا لأنهم عدوا من المزابنة وقد نهي عنها. فيكون للرجل النخلة أو النخلتان في وسط النخل الكثير لرجل. وكان المني إذا كان وقت الثمار خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم، فيجي صاحب النخلة والغدين فيضر ذلك بصاحب النخل الكثير، فخصم لصاحب الكثير أن يعطيه خرص ماله من ذلك تمرا لينصرف أهله عنه. وهكذا فيشترط لصحة بيع العرايا هذا شروط، يقول الإمام النووي في المنهج: ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيبين. يرخص قال فيما دون 5 أوسق أول شرط، قال ويشترط التقابض بتسليم الثمر كيلا. وتخلية البيع بين المشتري وبين النخلة، ما باع النخل عليه باع الرطب الموجود على النخلة فقط. وخصصوه بذلك ببيع التمر والعنب دون بقية الثمار. وهكذا يقول له الحنابلة عن بيع العرايا إنه بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمآله يابسا، يبيعون بمذوي خرصا أن هذا إذا جف يصير كذا، فكذا يأتون بتمر مقابل أخذ المشتري لهذا الرطب الذي على النخلة فيما دون 5 أوسق كما قال الشافعي. وعدم اشترطوا الحنابلة لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا نقد معهم، اشترطوا عدو زيادة أن يكون محتاج بيطعم الرطب هو وأهله وأيام الخريف، وما معه نقد يشتري رطب، معه تمر قديم، فيخرص حق النخلة نخلتين 3 نخلات أن هذا بيطلع كذا كذا من إذا جف بيكون مقداره كذا خرصا، فيسلم ذلك المقدار لصاحب النخلة ويستوليه على رطب النخل هذا ويأكله وأهله. فاشترطوا أن يكون له حاجة هذا المشتري وليس عنده نقد يشتري به الرطب. لكن فيما لا يلزم فيه له الزكاة وهو 5 الأوسق فلا بد من الحلول والقبض من الطرفين في المجلس بأن يسلم هذا التمر ويخلي هذا بينه وبين النخل الذي باع عليه ما عليه من الرطب. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع اللحم بالحيوان وعن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فينرخص في التفاضل في غير المكيل والموزون. فكذلك ما يتعلق ببيع اللحم بالحيوان فيه حديث النهي، وفي لفظ نهى عن بيع الحي بالميت. وهل اللحم كله جنس واحد؟ اختلف الفقهاء. فيقول الحنفية كما هو مقابل الأظهر عند الشافعية: ولا صعد الحبل، أن اللحم أجناس باختلاف أصوله، فلحم بقر ولحم جمال ولحم غنم ولحم طير كل يختلف. فالبل بأنواعها جنس، والبقر والجواميس جنس، والغنم المعز والضان جنس، والوحش أصناف بقرها صنف وغنمها صنف وضباؤها صنف، والطير أصناف كل ما انفرد باسم وصفة فهو صنف. لكن الأظهر عند الشافعية وهو قول الخرقي من الحنفية من الحنابلة أن اللحم كله جنس واحد. فبيع اللحم بحيوان من جنسه لا يجوز عند جمهور الفقهاء، كلحم شاة بشاة حية ونحو ذلك. لما ورد من النهي عن ذلك، وهو أيضا مال ربوي يباع بما فيه من جنسه من جهالة مع جهالة المقدار، فكذلك هو محرم عند المالكية كما يقول الشافعية ومذهب الشافعية، وكذلك عند الحنابلة. لكن الحنفية أجازوا هذا البيع، منهم من اعتبرهما جنسين مختلفين لأن أحدهما موزون والآخر معدود، فبنوا عليه جواز بيعهما مجازفة عند أبي حنيفة وبيوسف. الإمام محمد من أصحاب أبي حنيفة شرط في جواز بيع اللحم بحيوان جنس أن يكون اللحم المفرز أكثر من الذي في الشاة، ليكون لحم الشاة بمقابلة مثله من اللحم، والباقي بمقابلة الإسقاط. وقال الحنفية والمالكية إذا بيعت الشاة الحية بلحم من غير لحوم الغنم، بلحم الإبل، لحم إبل مثلا أو لحم بقر، ها يقولون يجوز الحنفية والمالكية. وهذا مقابل الأظهر عند الشافعية، واختاره القاضي من الحنابلة، فهي رواية عن الإمام أحمد. وقال الشافعية في الأظهر عندهم لا يجوز بيع اللحم بحيوان ولو كان اللحم من غير جنس الحيوان، لا فرق بينكم جنسه أو غير جنسه. وكذلك الحنابلة يقولون باطل ولا يجوز ولا يصح. طيب، فإذا كان بيع اللحم بحيوان غير مأكول، يقول الحنفية والمالكية والحنابلة يجوز ما دام غير مأكول، جاز عندهم، فأكثر فقهاء على ذلك. ولكن الأظهر عند الشافعية تحريم بيع اللحم بالحيوان مطلقا مأكولا أو غير مأكول. واشترى عليه الصلاة والسلام عليه نسأل الله يملأنا بالإيمان واليقين والخلاص والصدق، وجعلنا في خيار الخلق، ثبتنا على الاستقامة، وتحبنا منوع الكرامة، ويبارك لنا والأمة في شهر ذكرى ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعله من أبرك الشهور علينا وعليكم، واجعله شهر فرج المسلمين وغياث الأمة أجمعين، وفر حظنا من أيامه ولياليه، وجوده على أهلي في خير لطف وعافية، حضرة النبي وأنت على
2: النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر

مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب،

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه.

0: فالطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم بمشيئة الله افتتاح معلام التهذيب الناشئين لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وسيبدأ التسجيل للعام الدراسي 1448 للهجرة من يوم الاثنين القادم الرابع من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للسابع عشر من شهر أغسطس 2026 للميلاد، للطلاب الراغبين وفق الشروط الآتية: أن يكون الطالب قد أنهى مقرر التهجي وشرع في تلاوة كتاب الله تعالى، ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 8 سنوات، أن يدفع ولي الأمر الرسوم المقررة للمعلامة. وقت التسجيل صباحا من الساعة 7 وحتى الساعة 10، عصرا من الساعة 5:15 وحتى الساعة 6. ملاحظة: فترة الدراسة من الساعة 8 صباحا إلى ما بعد صلاة الظهر وقراءة الأذكار. البرنامج التعليمي يستمر لمدة 10 سنوات. عنواننا: تريم عيديد، شارع 60، شرقي جامع مولى عيديد، قبلي مركز عباس للمواد الغذائية. للتواصل يرجى الاتصال وكذلك أيضا عبر تطبيق الواتساب 7721668848. وبالله التوفيق. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال بالعملة الأجنبية صباح يوم الجمعة الماضية في تربة الروضة بمشطة، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 777-417-435.
2: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
3: يا سلام.
2: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى الواسع. أفشوا السلام، السلامة، أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
0: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: الظاهر حصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء الا بقده اثمه جاف، لسانه جافه، يابس
1: يابس.
0: لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين لازم يشرب، حتى ولو كنت غير ضمير. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على على على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام مسالك البولية وأعراض آلام الكلى، ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
2: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله.
3: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار الأستاذ
4: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
2: تسأل دائما ويجيبك العلماء حتى تسعدا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ. وأرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات وعلم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبإمكانكم التواصل معنا مباشرة بطرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر عبر الرقم 414-111 أو عبر الرسائل الواتساب عبر الرقم 7711-805-777. مرة أخرى أرحب بكم وترحيب الكبير بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير على الحضور. وشيخ سالم، نحن الآن في بداية شهر ربيع الأول، واليوم هو اليوم الأول، والقلوب تفرح وتتشوق بدخول هذا الشهر فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعني ممكن نبدأ سؤالنا ونقول كيف يفرح المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، وهل الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع ويجوز لنا أن نفرح بما حصل مع النبي؟ لأنهم بعضهم قد يغالطون في هذه المسألة ويشوشون على بعض المسلمين بفرحهم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لنا أن نفرح؟ وإذا جاز فكيف لنا أن نفرح؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن من فرح به. أنت هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى من بها على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهي منة عظيمة ونعمة جسيمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على أمة الإجابة. وأما الأمة التي لم تجب فهو حجة عليها، فهي نعمة تفرح بأن الله سبحانه وتعالى من علينا نحن، هذا السبب إنقاذنا من النار، هو الواسطة لإنقاذنا من النار، فكيف ما تفرح بهذا؟ وهو الله سبحانه وتعالى يشيد علينا بأنها منا ونعمة، في إظهار النعمة وإظهار الفرح بالنعمة هو عبادة لله تبارك وتعالى. الغلط هو عكس هذا الكلام، والطريقة لتعلق القلوب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم استشعار هذا المعنى، فائدة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من غير ما أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم، ما الذي استفدناه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو كوننا تبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك على سبيل الإجمال أن الله سبحانه وتعالى رفع عنا الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كان بسبب من؟ بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وسببها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندهم عند إزالة النجاسة من الملابس ونحوها أن يقرض بالمقارض، عندنا الحمد لله تطهر بالماء. عندهم كان من في بعض الأمم التي كانت لما تابوا قالهم الله سبحانه وتعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، نحن القتل قتل أنفسنا محرم علينا، التوبة الحمد لله مفتوحة إلى أن يغرغر الإنسان أو تطلع الشمس من مغربها. فالتوبة والحمد لله ما تتطلب إلا الندم في الأساس، وباقي يكون تبع بها تبع لها وتبرئة الذمة. فهذه نعمة ومنا علينا من الله سبحانه وتعالى بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا حفظ هذه الأمة، الله سبحانه وتعالى حفظ هذه الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. سأل ربه سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل عليها عدوا من سواء أنفسهم، فأجابه الله سبحانه وتعالى لذلك، ودعا بأن الله سبحانه وتعالى لا يستبيح بيضتها، يعني لا تنتهي هذه الأمة بهلاك، لا يعمها عذاب مثل الأمم السابقة قد أهلكهم الله وأبادهم. هذه الأمة لن تباد جميعها أبدا، ولا تزال أمة ظاهرين من الحق من هذه الأمة حتى يأتي أمر الله، لكنهم يبادون ويهلكون إلى عند قيام الساعة، كونهم يبادون يعني لما يبعث الله سبحانه وتعالى نفس ريح طيبة يموت فيها كل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله، وتقوم الساعة على شرار الخلق، لكن لا يهلكهم الله بعذاب ريح مثلا ولا بصواعق ولا بزلازل، بحيث أنها تكون أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها تهلك. ونتكلم نقصد بهذا أمة الإجابة لا أمة الدعوة. أمة الدعوة فيه مسلمين وكفار، أمة الإجابة هم الذين قد أجابوا بالفعل، فالله سبحانه وتعالى قد حفظهم الله وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ماشي إلا فيما بينهم، العدو أنفسهم فيما بينهم، يأسر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسي بعضهم الظن في بعضهم الآخر. هذا الذي يمكن أن يقع في هذه الأمة. كذلك أيضا مما نستشعر فائدته علينا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى رفع مقام هذه الأمة حتى يجعلها بمرتبة الأمة العدل، مرتبة شهادة العدل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبلغون ويأتون إلى قومهم، ثم يوم القيامة ينكر بعضهم يقول يا رب ما أتانا رسل، فيقول للأنبياء والمرسلين وهم صادقون ولهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، يقول هل عندكم من شاهد؟ يقول نعم أمة النبي محمد، فيشهد. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول نعم. فهذه كانت الشهادة من الله سبحانه وتعالى أعطاها لهذه الأمة بركة نبيها صلى الله عليه وسلم. فإذا استشعرنا من هذه المعاني وفائدته صلى الله عليه وسلم ماذا استفدنا منه، فهذا سبيل وسبب لمحبته الزيادة والتعلق به صلى الله عليه وسلم. وكل هذا مدعاته لما يقرأ الإنسان كتب السيرة، وماذا حصل للصحابة، ماذا كانوا حينما يلجؤون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم شيء. وكذلك كان جاء في صحيح مسلم أنهم كان يرسلون خدمهم بالماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع يده فيه، يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يأتون في اليوم الشات بعد صلاة الفجر، يوم والمدينة بردها برد، فيضع يده صلى الله عليه وسلم، الواحد مننا ما يستطيع أن يلمس الماء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها إكراما لهم وحصول البركة لهم. وهذا أمر مستمر، ما هي مرة واحدة يبعثون خدمهم. وكذلك أيضا لما فتح الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة، كان الناس المسلمون هناك يأتون بأولادهم للنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على وجوههم وعلى رؤوسهم، كما جاء في ذلك في سنن أبي داود. وكذلك أيضا ما جاء كثير، هذا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته لنا. جاء في البخاري أيضا في حديث سيدنا أبي موسى الأشعري أنه قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبية، كان أو في شيء مكان بالجعران، يمكن كان بالجعران، جئت إليه وكان بالجعرانة وكان عنده بلال، فجاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله أينما وعدتني به، هذا الأعرابي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أينما وعدتني به، فقال له النبي أبشر، قال قد أكثرت علي من أبشر. فهذا الرجل رد بشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي موسى وبلال قال إذا لم يقبل هذا الأعرابي فاقبل أنتم هذه البشارة. ما هذه البشارة؟ فقال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فغسل وجهه ويديه ومج أو بصق في هذا الماء فقال اشرب منه واغسل وجوهكما وأفيض على نحوركما. هذا قال وأبشر. هذه الآن هذه البشارة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة أم المؤمنين. فقاموا هذا يفعلون، فقالت أبقي لأمكما بقية، تريد أن تتبرك من هذه البشارة التي جاءت. وهذا في الحديث الصحيح في صحيح البخاري. فهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التبرك، هو بصق في هذا الماء وقال اشربا منه وافرغ على صدوركم على وجوهكم وعلى صدوركم نحو هذا المعنى. ثم قالت أم سلمة أبقي لي منه بقية. فهذه كانت تعلق الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هو أيضا ينفعهم بمثل هذه الأمور. كذلك أيضا جاء في صحيح البخاري أن سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري كان على أبيه دين 30 وسق من التمر لرجل يهودي. فكان جابر جاء إلى اليهودي ويقول له ترفق علينا، نحن بنعطيك إياه على تقسيط على دفعات. فرفض، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ليكلم اليهودي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكلم اليهودي، فرفض اليهود، قال أنا أريد حقي كامل، ما أريد لا تقسيط ولا تأخير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جابر دخل إلى البستان هذا الذي فيه النخيل، كان فيه نخيل قليل ماشي فيه كثير. فمر النبي صلى الله عليه وسلم مرور فقط، مر النبي صلى الله عليه وسلم على النخلات وخرج عليه أفضل الصلاة والسلام وقالوا أوفه أوفه حقه، فأعطاه 30 وبقيت بعد ذلك 17 وسك، وكان هو ما يستطيع أن يبلغها 30 فزاد بعد ذلك. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا قد أوفيته وقد بقيت منه بقية. فقال أخبر بها ابن الخطاب، روح قل لعمر. فذهب إلى سيدنا عمر، فقال سيدنا عمر لجابر والله لقد علمت هذا لما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل. فأراد أن يعطي البشارة لسيدنا عمر أيضا يستبشر بهذا الأمر وقضى هذا الدين.
5: نعم. نستأذنكم من الشيخ سالم وكي لا نطيل على المتصل
7: أبو عبيد من تريم. تفضل أخي أبو عبيد. أبو عبيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان انقطع الاتصال،
6: نتواصل
5: معه.
6: طيب هذا نفسه سيدنا جابر، يعني لا بأس لو أطلنا شوي، لكنه هذه من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أصلح الصالحين ومرجعهم ومنتهاهم، عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول لقد أقوم مقاما يرغب إلي الخلق أجمعون حتى أبوهم إبراهيم، أو إبراهيم النبي هذا الذي هو خليل الله، الذي يقول الله سبحانه وتعالى يتسأل من ربه واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يقول أنا أقوم مقام حتى إبراهيم يرغب إليه. هذا سيدنا جابر عبد الله نفسه كان معه جمل في شيء من الغزوات أو من الرحلات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي رأى سيدنا جابر يتأخر بجمله، فقالوا مالك؟ قالوا قد أعي الجمل، تعب الجمل. ومعناه أنه خلاص هذا ما عاد في طاقة. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، حركه صلى الله عليه وسلم ودعا له، فصار بعد ذلك يسابق هذا الجمل، وبقي بعد ذلك ما عاد به علة أبدا، ودائما يكون في الصفوف الأولى. وبقي هذا الجمل قال مع سيدنا جابر زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان سيدنا أبو بكر وبعض زمان من سيدنا عمر، ثم قال حتى كبر هذا البعير وأسن، فجاء به إلى سيدنا عمر في خلافته وأخبره بالقصة هذه. أخبر سيدنا عمر بما حصل له مع هذا الجمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا اتركه في إبل الصدقة. هذه الإبل الصدقة يعني أماكن مخصصة للإبل التي تأتي من الزكاة من أجل تسمن، ثم بعد ذلك تعطى للمستحقين. فقال اتركوا مع يرعى، مع أنه هو مملوك يعني ليس من إبل الصدقة، واجعلوا يرعى في أطيبها، أطيب المراعي للصدقة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي ذلك حتى مات هذا الجمل. وكذلك أيضا سيدنا
5: نعم نقف عند هذه القصة. كذلك ونأخذ اتصال من
7: أبو أمين. تفضل أخي أبو أمين.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علينا من الجميع إن شاء الله.
8: معي خمسة أسئلة.
7: تفضل.
8: السؤال الأول، هنا الخطأ هنا فيها السجود، هنا في الدعاء اللي بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا شخص أخطأ. هذا الدعاء بين السجدتين أتاه في السجود، أتاه في السجود قال رب اغفر لي رب اغفر لي، الخطأ اللي هذه بتصرع ولا؟
7: طيب واضح السؤال.
8: ونفس هذا السؤال القسم الثاني، الخطأ في التكبيرات، أن في إمام لا ما تعلم أحكام الصلاة هنا يكبر هكذا، التكبير هنا هذا رفع اليدين، وين بالضبط رفع اليدين فوق أو تحت، لا يعرف كيف رفع اليدين، هذا الخطأ هنا هذا لا يعرف أي بصلاة ولا.
7: واضح السؤال.
8: أيوة السؤال الثاني.
7: تفضل.
8: أيوة في شخص في كهرباء هنا. في شخص من الكهرباء يمكن لا يشتغل لا يشتغل محد باي عنده بسبب انه جديد، هذا الشخص كهربائي بسبب انه جديد بعد ما لا يستطيع ان يشتري، لكن انه سوف يموت جوعا. بعدها جاءوا الجيران واخوان هذا الكهربائي اخوانه ويا الجيران لا سوف نصرف عليك سوف نعطيك اكل ونصرف عليك بسبب انك فقير بسبب انك جديد لا حد لا يعرفك.
7: تمام.
8: رفض انه قال ابغى شيء اكلكم، قال الله يرزقك الله سوف يتحمل الله يرزقك. هذا شخص كان مات من الجوع، هل ياتى ولا ياتى بسبب انه رفض الاكل؟ راح السؤال الثاني.
7: واضح السؤال.
8: ايوه السؤال الثالث.
7: تفضل.
8: هنا موضوع بر الوالدين، ان في ام هنا تمنع ولدها انه يسهر الليل هنا يشاهد المباراة، يسهر الليل ويشاهد المباراة هنا. تأتي أمه تقول له طفت التلفاز ونم يرد هذا الابن يرد على أمه بأدب واحترام ومطف، يرد عليها بمطف يقولها لا، يوم يقول لا الأم هنا تغضب بسبب لا يسمع الكلام، وكيف حل هذه المشكلة؟ واضح السؤال.
7: واضح السؤال.
8: أيوة السؤال الثالث من الرابع، السؤال اللي بعده
7: الرابع تفضل. السؤال الرابع تفضل.
8: ايوه الرابع صح. الرابع هنا الكرسي هنا، يعني في شخص يصلي في الكرسي وشخص ثاني بينبه. ايوه هنا كلهم في السجود يقومون من السجود، الشخص اللي بينبه هنا حرك الكرسي هذا بدون قصد، حركهم بدون قصد، هذا الكرسي تحرك من القبلة. ايوه تحرك من القبلة، من يضمن من الصلاة الباطلة ومن يضمن؟ واضح السؤال.
7: واضح السؤال.
8: السؤال الخامس الأخير هنا موضوع الميزان، هنا في شخص يبيع الخضروات، يبيع الخضروات، يا جاء عنده زبونين، الزبون الأول والزبون الثاني، طلبوا البطاطس الأولي قال بات ب3000 بطاطس والثاني قال بات ب1500 بطاطس، هذا شخص اللي يبيع البطاطس أخطأ، لك عكس، الأولي طلب 3000 أعطاه 1500 والثاني طلب 1500 أعطاه 3000، أخطأ وعكس، من اللي يضمن؟ راح سؤال.
7: واضح سؤال. واضح.
8: وجزاكم الله خير.
5: سمعني إجابة إن شاء الله. نعم
6: تمام. سيدنا الآخر أبو طلحة كان هذا معه فرس، وكان فرسا بطيئا ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار بعد ذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه لبحرا، صار بعد ذلك بحر سريع الخطوات، حتى قالوا أنه لم يسبق بعد ذلك قط بعدما ركبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور التي الإنسان لما يقرأها يقرأ مثلا في شيء من كتب السيرة يعلق قلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. منين تأتي المحبة إلا مثل هذه الأمور؟ لما يحضر مجالس التي يذكر فيها شمائل المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، أو يقرأ من الكتب المتخصصة في ذلك فيبدأ التعلق في ذلك، فهذا التعلق له تأثر في القلب، وينفع الله سبحانه وتعالى به، حتى إذا مات الإنسان في قلب وشيء محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق. عموما هم المؤمنون عامة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يظهر هذا الذي يظهره في مثل هذه الأمور، خلي فيه تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا سبب لرؤياه في المنام، وإذا رؤي في المنام يحصل له بركات أن يرى بعد ذلك في اليقظة، فهذه خصوصية ومزية، ما هو أمر سهل يتساهل فيه المسلمون في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ في مثل كتاب مختصر شيء من كتب السيرة النبوية لبعض العلماء، كما سيرة ابن هشام أو غيرها من الكتب التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
5: جزاكم الله خير شيخ سالم. نستقبل اتصال من استاذ عمر بسعيد. تفضل استاذ عمر.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان. البارح مدينة الشحر المباركة هذا تحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد عمر بن حضار بعقل بعوين. هذا المسجد البارح امتلأ ومسيرة الشوارع من حوله
5: ما شاء الله
9: لحضور هذه الاحتفالية. وكنا مع الحبيب كاظم بن يعفر السقاف طال الله في عمره وكثير من العلماء الذي جاءوا من مديريات الساحل لحضور هذا الاحتفال. مدينة الشحر ليس عادي عليها هذه الاحتفالات سنويا، تحتفل أكثر من 48 ليلة في كل مسجد من مساجدها ليلا هذا مساب العصر مساب الناس يقومون النساء في الصباح ما أدراك احتفالا بالسراي المني والبشير النذير عليها الصلاة والتسليم. أسست هذه الاحتفالات قبل ما نخلق نحن، أسسوها العلماء على رأسهم الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن سالم بن الشيخ أبو بكر مؤسس رباط المصطفى. الحمد لله كنا الباه نعيش مع هذا مع الاحتفالية هذه العظيمة الكبرى، أكثر من 10 أنفار الباه تكلموا في هذا الاحتفال وما شاء الله والناس فرحانين. على كل حال نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر مفتاح الخير للأمة الإسلامية ونغير حالنا من هذه الحال إلى أحسن حال. سؤالي يا حبيبي يا دكتور سالم حول صلاة الجنازة، يا أخي الناس بصراحة بقولك فهم نحن صلاة الجنازة 4 تكبيرات معروفة عنا وكلهم يعرفونا، لكن التكبير الرابع ما نقول فيها الأولى عارفينها والثاني والثالثة، لكن التكبيرة الرابعة. السؤال الأول في هذا صلاة الجنازة، أيضا السؤال الثاني في صلاة الجنازة إذا كان طفلا ماذا نقول في الركعة التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ وأيضا السؤال الثالث في صلاة الجنازة، هل يجوز للنساء يعني ما حد رجال حضروا في صلاة الجنازة حضروا النساء يجوز يصلون النساء صلاة الجنازة وندفنوا والله لابد أن يحضروا رجالا يصلون على صلاة الجنازة؟ هذا وشكر وجزاكم الله خير والله يعطيكم الصحة والعافية وكل عام وانتم خير.
5: آمين وإياكم بذلك. نعم الشيخ سالم، نبدأ مباشرة في أسئلة الأخ أبو أمين. وسؤاله الأول كان يسأل عن من نقل الدعاء والذكر الذي يقال بين السجدتين ذكر قاله في السجود، هل يضر صلاته أم لا؟
6: السجود هو أصلا محل الدعاء فلا يبطل، هو بالعكس هذا السجود هو مطلوب فيه أن يدعو بالمغفرة يدعو بالرحمة يدعو بأي شيء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، فالذكر في الصلاة لا يبطلها بل الذكر هذا موافق لما هو مطلوب في الصلاة، غاية الأمر أنه لا يذكره خلال الفاتحة. خلال الفاتحة لو جاء مثلا في أثناء الفاتحة فأتى بدعاء هذا يقطع التوالي الفاتحة، عليه أن يعيد الفاتحة ولا يبطل الصلاة في ذاته. بينما السجود جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح يقول فيه علي أفضل الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، فادعوا فغمن أن يستجاب لكم، هذا جدير بأن يستجاب لكم لما تكون ساجد لربك، فأنت أقرب ما تكون لربك سبحانه وتعالى خلال تذللك وتوضعك بين يديه سبحانه وتعالى، فادعو لا بأس، إلا أنه الأولى أن لا ينقل الدعاء دعاء في مكان، لا ينقل في مكان، يمكن يدعو رب اغفر لي رب ارحمني، لا يقصد الدعاء الذي هو بين الجلوس بين سيدتين، فهذا من باب الأحسن عدم نقل الأدعية إلى مكان. لو دعا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني في السجود قاصد به مجرد الدعاء هذا ما في إشكال أبدا، ولو أتابع على كل الحوال هو لا يبطل الصلاة، لكن الأحسن كل الدعاء يخلي في مكانه حتى لا يغير ترتيب الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن يمكن أن يدعو بأي دعاء وهو ساجد، إلا أنه إذا كان إماما لا يكثر من الدعاء حتى لا يطيل على الناس، والله أعلم.
5: جزاكم الله خير سالم. وسؤاله الثاني يقول أن هناك شخص لا يعرف يرفع يديه في أثناء تكبيرات الانتقالات، لا يعرف طريقة الرفع، هل يضر صلاته أم لا؟
6: لا ما يضر، هو الرفع هذا سنة، فإذا رفعه أدرك بذلك فضلا عظيما ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى رفع يحصل به أصل السنة، والأكمل أن يرفعه بحيث تحاذي الإبهام لشحمة الأذن وأطراف الأصابع تكون منخفضة، هذا على خلاف انخفاضها تكون بهذا على هذا الاتجاه مش على هذا الاتجاه بهذا القدر تقريبا، هذا الذي يرفعه بحيث تكون الإبهام محاذية لشحمة الأذن وأعلى السبابة تكون محاذية لأعلى الأذن،
10: يرفع يديه هكذا، لو رفع هكذا حصل كذلك أصل السنة، وهكذا أصل السنة كلما ارتفع إلى هذا المقدار يحصل له هذا الكمال. لكن ينبغي له أن يتنبأ أن لا يحرك يديه، لو حرك يديه هكذا ثلاث حركات متوالية بطلت صلاته، لكن لا يحركها فقط للرفع لأجل الرفع، ثم بعد ذلك يخفض، يرفع مع قوله الله مع بداية التكبير ويخفض بعد نهاية التكبير. هذا من ناحية الأكمل والأفضل، لو تقدمت قليل أو تأخرت يحصل له أصل السنة والله أعلم.
5: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الثالث أو الثاني، كان يسأل عن كهربائي ما توفق في شغل ما وجد عملا، ثم أقاربه أرادوا أن يعطوه بعض الأكل بعض الطعام كي يعاونونه، لكن رفض الطعام هذا، عزة نفسه رفض هذا الطعام وقال الرزق على الله. الآن يقول السائل لو مات بسبب قلة الأكل هل يأثم أو لا؟
10: تمام، نتكلم على المسألة أول عموما حول مسألة طلب الحلال والبحث عنه. قالوا في هذا واجد كفاية عن السبب، فالله غير فالله أغناه وغيره اكتسب حتما، فيحرم على من قدر جلوسه على الوراء متكلا، فإن تعذر من الأبواب باب فغيره من الأبواب، فإن تعذرت جميعا شرعا أو عادة فخلي عنك القرعة ولا تشك في وصول الرزق وثق بذلك الضمان الصدقي. يقول لنا معنى الأبيات واجد كفاية، من كان قادر على الكفاية يعني عنده مال، عنده مال، عنده تركة، واجد كفاية عن السبب، ما عاد يحتاج أنه يشتغل، عنده أصلا مرتب يمشي عليه معه عقار أو نحو ذلك، واجد كفاية عن السبب فالله أغناه، ما عاد يحتاج إلى أن يعمل ولا يشتغل. وغيره من الذي ليس معه كفاية واجب، وغيره اكتسب حتما واجب، فيحرم على من قدر جلوسه متكلا على الوراء، يعني يجلس هو متكل على أقارب أنهم يعطونه، هذا حرام. لماذا؟ هو قادر على الكسب، ما يمكن له أن يبقى ويستعطف الناس إلا لو كان يعطون عن رغبة منهم، هم يقولون لا تشتغل نحن بنعطيك، هذا باب الإحسان منهم، لكن مع ذلك كونه يشتغل أحسن. فإن تعذر من الأبواب باب، هو الآن شغله هندسة ما استطاع أن يحصل على هندسة، راح يستطيع أن يفعل على شيء آخر يليق به ولا يكون في مخالفة في الشرع، يعني بهذين القيدين كونه لا يخالف الشرع وكونه أيضا لائق به، فيكون هذا واجب عليه. قال أنا مجالي هندسة، مجالك هندسة لكنك قادر على أشياء أخرى، أنك تكون موظف مثلا في دكان أو نحوه وهذا العمل يليق به ولا هو في شيء حرام، فإذا عليه أن يسلك. فإن تعذر من الأبواب باب فغيره من الأبواب، فإن تعذرت جميعا شرعه، كل هذه الطرق الذي بحث عليها متعذرة جميعا، ما استطاع أو عادة ما وجد إلا شغل حرام، ما طبعا شغل حرام كالعدم، أو عادة فخلي عنك القرعة، حينئذ قال خلي عنك القرعة، ما تحتاج لأنك تروح تبحث عن شيء، ولا تشك في وصول الرزق، حينئذ بيجي لك هو الرزق بيبحث عنك، لكن قمت بالأسباب كلها من هنا إلى هنا إلى هنا، أطرقت الأبواب كلها لأجل العمل وما وجدت شيء، حينئذ قال فخلي عنك القرعة ولا تشك في وصول الرزق وثق بذلك الضمان الصدق، هذا كلام صدق وحق. على كل حال هذا كونه لا يقبل من الناس هذا عزة نفس، هذا أمر مطلوب شرعا، لكن بحيث أنه لا يصل به الضرر، بحيث أنه يؤدي إلى هلاكه أو يقارب الهلاك، وذلك بإتلاف عضو أو منفعة منه، لو ما أكل مثلا أو ما شرب أو ما حصل له على شيء بيحصل عنده شيء في الكلى أو بيحصل له عنده أي مرض أو بيؤدي إلى الهلاك، حينئذ يكون حرام عليه، لأن الآن صار له حق أن يمد يده إلى الناس يسألهم، إذا وصل الإنسان لحال الضرورة يجوز له أن يمد يده، لكن قبل ذلك لا يمد يده إلا في حال الضرورة لنفسه أو لمن يريد أن يطعمه، فحينئذ يمد اليد، لكن مشكلة الناس يمدون أيديهم ولم يصلوا إلى حال الضرورة، فهذا ما يكون مذموم شرعا، أما هذا إذا وصل لحال الضرورة فهذا واجب عليه أن يمد يده بمقدار ما يحفظ بدنه، يحفظ جسمه من التلف، لا يتلف كله ولا يتلف جزء منه والله أعلم.
5: جزاكم الله خير شيخ سالم. والمتصل أبو عبيد، المتصل الأول رجع، تفضل أستاذ أبو عبيد.
11: ألو،
5: مرحبا، تفضل.
11: السلام عليكم.
5: نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: معنا
5: طارق، تفضل اسمعكم
11: السؤال. هو يعني في شخص مسلم هو أروز، بس هو يعني ما هو قادر للعمل وإنسان محتاج يعني، بس طارق الصلاة والصوم، يعني هل فيه الصدق أو الزكاة في شخص هذا؟
5: هو قادر على العمل ولم يجد شغل ولا إيش؟
11: يعني غير قادر على العمل، يعني غير هو قادر على العمل، يعني نعوق أو شيء كذا، بس هو يعني طارق الصلاة والصوم وهو إنسان محتاج يعني فقير، يعني هل فيه الصدق أو الزكاة في شخص هذا؟
5: واضح السؤال. معكم سؤال آخر؟
11: ثالثين يعني مثلا واحد شباب يعني عاد قريب يصير وكل شيء، بس في رمضان يصلي صلاة العشاء التراويح ما يصليها، يعني كيف هل في صوم يعني في شديد عليها ولا شيء؟
7: واضح سؤال ماكم
11: سؤال
7: جزاك الله خير.
5: نعم، ناخذ السؤال الاول، سؤال ابو عبيد متعلق كذلك بهذا العمل، قال انه غير قادر على العمل قال لكنه مع ذلك تارك للصلاه وللصوم، فهل في هذه الحاله يجوز لنا ان نعطيه من الصلاه من الصدقه والزكاه؟
10: نعم يجوز اعطاه من الزكاه ومن الصدقه، كل منهما جائز، لانه شرطه شروطا يكون فقيرا غير قادر على الكسب او وليس معه شيء من المال ما يكفيه، فحينئذ يعطى بها، الا ان اعطاء الشخص المسلم المحافظ على الصلاة الذي هو أقرب إلى الطاعة منه إلى المعصية هذا أولى بإعطائه، هؤلاء يعتبر جائز من ناحية الجواز يجوز، لكن هذا تارك الصلاة وتارك الصوم وهو قادر عليه يعتبر هذا فاسق، فاسق يعني هو مسلم ما في كلام، مسلم يجوز صدق عليه، إلا أن أعطاك أنت

0: لشخص يعني صاحب الطاعة ليس مثل صاحب المعصية. وهذا الكلام إذا كانت الزكاة حقك أنت، أنت الذي بتعطيه من الزكاة. أما إذا كنت وكيلا عن غيرك، قال لك شخص وزع هذه الزكاة مثلا في مدينة تريم، لا يجوز لك أن تعطيها الفسقة وتعطيها تارك الصلاة والصوم مع القدرة على الوصول على من أحسن منهم. وذلك أن الوكيل يجب عليه أن يراعي المصلحة لمن وكله، والمصلحة الأخروية أن يبحث عن الأفضل، أن يبحث عن الأحوج وأن يبحث عن الأفضل في إعطائه. فلا يمكن أن تعطي شخص تارك للصلاة مع وجود شخص فقير ومحتاج بأوصاف الاحتياج وهو فاعل للزكاة، لأنك أنت الآن تتصرف على غيرك. إذن الخلاصة يجوز إعطاء هذا الشخص من المال من الزكاة. أما الصدقة إذا كانت حقك هذا واضح. نفس الكلام هو نفسه بالنسبة للزكاة والصدقة. إذا كان هذا شخص من قبل نفسه هو الذي يريد أن يعطي الزكاة، زكاة ماله هو أو زكاة شخص التي هي زكاة الفطر أو صدقة من عنده هو يريد أن يعطيها، فهذا جائز ولا إشكال فيه. لكن إذا كان وكيلا عن غيره لابد أن يراعي المصلحة، فمراعاة المصلحة أن يبحث عن الأفضل والأحوج لأجل أن يكثر الثواب عند ذلك الشخص، وذلك أن الوكيل إنما يتصرف بالمصلحة لموكله، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الثالث اللي من أسئلة أبو أمين، كان يسأل عن شاب يشاهد المباراة ووالدته تنهاه عن مشاهدة المباراة، لكن هو مصر على المشاهدة ويرد على أمه بأدب، لكن الأم مع ذلك تغضب من ولدها، فهل في هذه الحالة نقول أن الولد هذا والشاب آثم لعقوقه لوالديه أم لا؟
0: وهذا الولد جمع يعني أتى بسيئة واحدة فقط ولم يأتي بسيئتين، بينما ربما كثير من الشباب هذا يمكن يجمع بين سيئتين، أن يرد على أمه رد عنيف، والأمر الثاني أن يخالفها في مشاهدة هذا. طبعا هذا إذا كان يؤذيها، يترى ولد يسهر عند المباراة في شيء يصرف وقته لا نفع فيه وهو يعود بالضرر عليه، وذلك بالإجهاد أو لضياع وقته، فحينئذ واجب عليه الالتزام، ويعتبر الآن عاصي بمخالفتها لأنه هذا يؤذيها. لو كانت لا هو بيستسمحها وأذنت له، قال أنا قليل بأجلس عند هذا، وقالت له سامحت له أو حددت له وقت، فهذا حينئذ يعتبر عاصي ومخالف لها، وإن رد عليها ردا طيبا بحيث أنها ما رضيت وذهبت من عنده وهي ماخذة في خاطرها أو مكدرة، حتى ما دعت عليه، قال ما دعت، هي راحت بس، طالما أنك تظن أنها راحت وفي نفسها شيء مكدر عليك فهذا يعتبر من العقوق، واجب عليك، لأنه هذا ليس عمل حتى يعود عليك بنفع، إنما هذا إتلاف وقت وضياع وقت في مشاهدة هذه المباراة والسهر عليها مع مخالفتك لأمر أمك أو أبيك. نعم، وهذه من المشاكل التي يعانيها كثير من الآباء، يشكون خصوصا مع الجوالات، الأولاد يسهرون مع الجوالات في أمور مباحة فضلا عن أن تكون في أمور حرام. أيضا حرام إذا نهاك والداك أو أحدهما عن البقاء ساهر مع الجوال. نعم، وكأنه طلب الحل في ذلك. الحل في ذلك والله أعلم أنه قد يكون بتحديد وقت، يعني بتقوله خل قفل الجوال، ما هو هكذا مباشرة بدي يقولوا قفل الجوال، هو يتابع برنامج أو يتابع قصة أو نحوها ما بيستجيب، وإنما حدد الوقت الساعة الفلانية أو لك ساعة أو ساعتين في اليوم أو ساعة بالليل وساعة بالنهار، تحدده الساعة الفلانية، لا تخلي له تقوله ساعة وتخليها مفتوحة، حددها بالساعة الفلانية، تبدأ مثلا من الساعة 10 للساعة 11، ساعة 11 توقع الجوال ولا يمكنك أن تضيء، وكذلك يجعل له ساعة بالنهار ويسايرون ما أمكن، وعليهم بالدعاء، وننبه الأولاد أنه بمخالفتهم لأي شيء فيه إيذاء للوالدين ولم يكن عن تعنت منهما إذن يكون عليك حرام، لأنه هذا هو الضابط تقريبا لطاعة الوالد والأم، يعني الوالد والوالدة. فأي فعل تفعله بحيث أنه يشق عليهما أو يحزنهما وليس ذلك عن تعنت منهما يعتبر هذا إثم عليك في غالب الأحوال، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك يسأل في مسألة في الصلاة ويقول أن هناك من يصلي على كرسي في المسجد وهم في أثناء الصلاة في أثناء السجود، قال الذي بجنب الكرسي جانب الكرسي حرك الكرسي فاستدبر القبلة أو لم يقابل القبلة هذا الكرسي أو الذي يصلي فيه يعني، فيقول الآن هل تبطل الصلاة هذا الذي صاحب الكرسي، وهل هناك هل من يضمن، هو عبر بالضمان.
0: نعم تبطل صلاته إذا انحرف كليا بحيث أنه تيقن أنه انحرف عن القبلة، ولو بعض الصدر لازم استقبال القبلة بكل الصدر، فإذا انحرف ولو بعضه هذا بطلت الصلاة. ومن الآثم؟ الآثم هذا الذي حرك إذا كان عن عمد، وإذا لم يكن عن عمد فهذا إرادة الله تبارك

0: لكن البائع هذا خطأ أعطى صاحب 3000 1500 وأعطى أبو صاحب 1500 3000. من يضمن الآن وماذا يفعل؟ كيف يتصرف في هذه المشكلة؟
1: صاحب 3000 يروح يسأله أنا أعطيتك بطاطس، بطاطس صح؟
0: بطاطس.
1: قال له أعطيتك البطاطس ب 3000 وأنت لك ب 1500، إن صدقه يعطيه، وإن لم صدقه لا يكذب علي، ما يلزمه أن يعطيك، تحمل هذا خطأك. والشخص الذي أعطيته أنت عارف أنك أعطيته هو لو ب 3000 أعطيته ب 1500، يجب عليك البحث عنه، ما أمكنك، ما أمكنك البحث عنه تعطيه، فإذا لم تجده تبقى في ذمتك، ما يجب أنك تتصدق عليه ولا تصرفه مصالح المسلمين، لأن هذا في الذمة ليس معين، حتى مال يكون هذا يعتبر مال ضايع، لا، في ذمتك له بطاطس بقيمة 1500، متى ما جاء عندك أو عرفته يجب عليك أن تعطيه هذا الفرقية، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا اتصال من أبو سالم، تفضل أخي أبو سالم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أداب القدوة،
0: آداب القدوة.
2: أيوة في الفتحة.
0: ارفع صوتك يا أبو سالم.
2: آداب القدوة وفي الفتحة.
0: شروط القدوة يعني، تسأل عن شروط القدوة.
2: أيوة.
0: نعم.
2: آداب القدوة.
0: وآداب، مرحبا مرحبا.
2: آداب القدوة شوف. عندي باختصار، يا باختصار.
0: مرحبا باختصار، معكم سؤال آخر.
2: جزاكم الله خير.
0: سمعوني إجابة إن شاء الله. نعم، عندنا الأستاذ بسعيد، عمر بسعيد، يسأل في مسألة في الجنازة ويقول ماذا نقول في بعد التكبير الرابعة.
1: تمام، أولا بالنسبة احتفالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه خرج من مكة شريدا طريدا خايف، فإذا به أمة تحتفل به في العالم كله بعد كذا كذا مئة من السنين قد مضت. على كل حال، بالنسبة لصلاة الجنازة، صلاة الجنازة كما هي معلوم 4 تكبيرات.
0: استأذنكم في الوقوف عند بداية السؤال وناخذ كي لا نطيل على سيدنا أبو محمد من تريم، تفضل أبو محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندنا سؤال، بعض وكلاء المساجد
0: نعم
3: يعني يتكيفوا في ترسية المراوح والسري، يعني مع أن المتصدق ما يقصر يعني. بس تحس الناس في الحماة ومروحة ولا مراوحة ولا سرية ولا مكيف له سنة ما اشتغل، نريد منكم يعني تعطونهم.
0: واضح. معكم سؤال آخر.
3: السؤال الآخر هو الإمام، إذا بطلت صلاة الإمام هل تبطل صلاة المأمومين؟
0: واضح.
3: يعني مثلا الإمام يتحرك حركات كثيرة بس، ولا السرقة في الصلاة، حركة تفرط الصلاة، هل يبطل الصلاة لو لما الإمام يتحرك الصلاة يتلفت الصلاة؟
0: واضح.
3: جزاكم الله خير.
0: اسمعني جميعا. نعم
1: نعم، صلاة الجنازة قال هو معروفة وأنها 4 تكبيرات، وكان سؤاله عن التكبيرة الرابعة، ماذا يقول في التكبيرة الرابعة؟ يمكن بعد التكبيرة الرابعة لا يقول شيء، الله أكبر، بعدها يسلم، ما يقول أي شيء، ولكن الأحسن أن يأتي بدعاء، وهو هذا الدعاء الذي نصوا عليه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، يأتي بهذا. والذي جرت عليه العادة أنه، وهو الآن نص عليه النووي في رياض الصالحين، أنه يسن تطويل للتكبيرة، الدعاء في التكبيرة الرابعة للتكبيرة الثالثة، قال خلافا لما عليه الناس، يعني كلام هذا مفاده موجود في رياض الصالحين، الواقع في مثلا في الحرم أنهم يطيلون التكبيرة الثالثة على التكبيرة الرابعة، يدعون في الثالثة أكثر مما يدعون في الرابعة، قال لا، هو العكس، في الرابعة أكثر من الثالثة، فيدعون في هذا ربنا وسعت كل شيء رحمة العلماء، لا يتبع على أنها سورة، ولأنها سورة ليست سنة في صلاة الجنازة، وإنما يأتي بها على اعتبار أنه دعاء، وأحسن الدعاء ما كان في القرآن، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر الذين تابوا وتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر الدعاء، هذا يأتي به في الصلاة. إذا عاد باقي الإمام ما سلم لا يسكت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما استطاع من الدعوات القرآنية أو الحديث ما جاء في الحديث النبوي، فهذا من الأكمل والأحسن، بحيث تطيل تكون التكبيرة الرابعة أطول من التكبيرة الثالثة. نعم، والله أعلم.
0: وسؤاله الثاني يسأل عن كذلك في صلاة الجنازة، لكن في عندما نصلي على طفل ماذا نقول في التكبيرات جميعها؟
1: في التكبيرات يعني صلاة الطفل والكبير كلها واحدة، الفرق فقط في التكبيرة الثالثة. التكبيرة الثالثة بالاتفاق فيها اللهم اغفر له وارحمه. بعد ما نقول اللهم اغفر له وارحمه نأتي بهذا خاص للطفل ونقول اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما. ثم بعدين يكبر التكبيرة هذه الثالثة ينتقل إلى الرابعة ويأتي نفس الكلام هذا الذي ذكرناه قبل قليل في التكبيرة الرابعة. الله أعلم.
0: وسؤاله الأخير كذلك
1: وهذا كله على سبيل السنة. يعني لو ما جابوا هذا لو فقط يعني الآن بنجيب الصلاة صلاة الجنازة باختصار شاملة للصغير والكبير وهي صحيحة. يبدأ التكبيرة الأولى الله أكبر يقرأ الفاتحة من دون التعوذ حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نتعوذ أحسن ما تعوذ يصح أقرأ الفاتحة الله أكبر اللهم صل على محمد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه سواء كان كبيرا أو صغيرا ثم الله أكبر التكبير الرابع السلام عليكم ورحمة الله وصلاة صحيحة للصغير والكبير إلا أنه إن كان صغيرا فالأحسن أن يأتي بهذا الدعاء الذي ذكرناه اللهم اجعله فرطا لأبويه وعظة واعتبارا إلى آخر دعاء.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الأخير يقول إذا لم يكن هناك رجال موجودين لكي يصلوا على الجنازة فهل صلاة النساء تكفي ويدفن بعدها أم لا؟
1: لا صلاة النساء لا تكفي مع وجود رجال سواء حتى أطفال. أطفال يعني مميزين ما يجزي صلاة النساء مع وجود رجال. لو ما في رجال نعم يمكن. وربما هو كان يسأل عن أن لو بتصلي النساء بيخرجون لصلاة الجنازة أو بيصلون عليه من ناحية صلاة الجنازة للنساء تصح وعاد لو بيصلون وهن في البيت يعني عاد الميت لا يزال في البيت عاد وهذا أسلم وأحسن يصلين على الميت فهذا مطلوب صلاة الجنازة للرجال وللنساء إلا أن الأولى للنساء لا يخرجن لأجل ألا تكون مزاحمة هناك للرجال أو ربما يؤدي إلى المصادمة أو تلفت وخصوصا إذا كنا شابات. أما لو كنا عجائز بيخرجن لصلاة الجنازة بحيث أنهن صرنا من القواعد لا يمكن أن يلتفت إليهن أبدا لا فيهن ذات هيئة ولا فيهن عادها شابة فلا بأس بخروجهن لصلاة الجنازة ومع ذلك صلاتهن في بيتهن على الجنازة أول ما يغسلون الميت هذا أسلم وأحسن والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الثاني سؤال لأبو عبيد كان يسأل عن صلاة العشاء والتراويح يقول إذا كان الواحد يصلي صلاة العشاء لكن لا يصلي صلاة التراويح هل يؤثر ذلك في صحة صيامه؟
1: والنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة ولما سأله الرجل قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص قال أفلح إن صدق كنوام مشين يؤديها بأركانها وشروطها واجتناب مبطلاتها. هذه الذي يترك صلاة التراويح فقد ترك أمرا مهما عظيما لا يؤدي إلى بطلان الصوم ولا يؤثر على صلواته الباقية وإنما يؤثر على الفضل والثواب الذي كان سيحصله من قام رمضان من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني فوات عظيم التي هي صلاة التراويح تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها والصحابة من بعد يصلونها والأخيار من بعدهم يصلونها فيأتي لعنده ويترك هذا الأمر. هذا أمر عظيم لو أنت ترى ما يفوتك من الثواب ما كنت تترك منها ولا وحدة فما بالك ألا تتركها كلها وهي 20 ركعة ما تكون أقل من ذلك لو صلاها بأقل من 20 منعقدة له 8 مثلا من التراويح لكنها ما وصلت إلى حد الكمال. حد الكمال فيها أقلها وأكملها هي 20 والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وعندنا أبو سالم يسأل عن شروط القدوة وآدابها.
1: نعم شروط القدوة هو أن يلاحظ أنه في هذا اهتمام المأموم بالإمام رابطة بينهما كل هذا يجتمعان لتكون لهما صلاة مرتبطة ليس هذا منفصل عن هذا إنما هذا ارتباط وثيق. ومن ذلك حرص على إدراك تكبيرة الإحرام خلف الإمام لأنها زبدة الصلاة كما جاء بذلك الحديث قال صفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام يعني هذا صفوة يعني زبدة. لماذا قالوا هكذا؟ قالوا لأن لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام لو أي ذكر آخر ما دخل في الصلاة ما بيدخل الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام فلذا ينبغي له الحرص والمبادرة عليها. فهذا من أهم الأشياء التي ينبغي للمأموم أن يحرص عليها يكون هذا بشيئين بحضور تكبيرة الإحرام وأن يشرع مباشرة لا يكون خارج وقت تكبيرة الإحرام حتى يدرك تكبيرة الإحرام يكون حاضر في المجلس الذي أقيمت فيه الصلاة ثم بعد ذلك يدرك معه بأن يشتغل عقب تحرم الإمام. بمجرد ما يتحرم الإمام يتحرم المأموم لا يشتغل بعد تحرم الإمام إلا بالسواك مثلاً أو بدعاء الإقامة، الدعاء الذي بعد الإقامة يأتي به ومباشرة يدخل إلى الصلاة. وكذلك أيضا يعذر في وسوسة خفيفة، وسوسة خفيفة هذه قيل أنها بمقدار ركنين قصيرين، وقيل بأنها بمقدار طولها عرفا، وهذا هو الذي اعتمدوه كما في عانة الطالبين، هذا على أن المقدار الذي يتسامح به مقدار الوسوسة الخفيفة، فهذا الذي ينبغي. وكذلك أيضا متابعة الإمام، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، فإذا تقدم عليه بركنين بطلت صلاته، أو تأخر عنه بركنين فعليين إذا تقدم عليه أيها نعم بطلت، وكذلك أيضا إذا تأخر عنه بغير عذر، بغير عذر تكون صلاته باطلة. والأحسن أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر، والأكمل في ذلك في أنك لا تنتقل من ركن أنت فيه إلى أن يصل هو الإمام إلى ذلك الركن، هذا هو المعتمد. وقيل لا إلى قبل أن يصل، المعتمد إلى أن يصل. أنت الآن في القيام في الاعتدال، متى تنتقل عن الاعتدال؟ إذا وصل إلى السجود، فحينئذ تنتقل منه، وخصوصا إذا كان كبير في السن، لأنه إذا كبير في السن ربما تسبقه بعد ذلك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من رفع الرأس قبل أن يرفع الإمام رأسه، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، أو نحول الله رأسه رأس حمار، أو نحو هذا المعنى جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض من الآداب التي في القدوة، والأهم في ذلك اللي هي الشروط أن يجتمع في مكان، هو في مكان واحد أو مكان يكون بين الإمام والمأموم، أو بين المأموم والمأموم آخر صف المأموم مقدار 300 ذراع، وأن يعلم انتقالات الإمام، وأن لا يتقدم عليه في المكان، وأن يمكن الوصول إلى الإمام في المسجد ولو بزوران وانعطاف، وخارج المسجد يكون من غير زرار وانعطاف، وكونه يعلم انتقالات الإمام. هذه ذكرناها، ومن آدابها أنه يستمع لتلاوته عند تلاوة القرآن، يستمع، لا يشتغل بذكر ولا يشتغل بدعاء ولا بثناء ولا بأي شيء، إنما يكون مستمع للإمام. هذا بعض من الشروط والآداب، والباقي التفصيل مصرحة في كتب الفقه، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير. وكذلك عندنا سائلة تقول في نية الصلاة، صلاة الفجر، هل تقول صلاة الفجر أو صلاة الصبح إذا تراد التنوي؟
1: أي واحدة كلها صحيحة، صلي فرض صلاة الصبح أو صلي فرض صلاة الفجر، التي تقول هي صحيحة والله أعلم.
0: وشي هناك أولى أو كلهما سواء؟
1: كلها سواء، ذكروا هذا كلها سواء.
0: نعم، جزاكم الله خير. وعندنا أبو محمد المتصل يقول في سؤاله أنه بعض وكلاء المساجد يعني قد ضيقون على المصلين أو الجالسين في المسجد بأن يخففون من المكيفات أو من المراوح، قد يقول قال كما قال مكيفة ومروحة تجلس فترة طويلة لا يشتغل، قال مع أنه المتصدقين لا يقصرون في حق المسجد، يعني فما هناك داعي لهذا؟ فما قولكم وتوجيهكم لهم؟
1: هو أولا بنتكلم من غير المتصدق، إذا كان هذا المال الموجود مع المسجد مال كثير بيفي للمسجد والمكيفات المسجد، فالأحسن حتى من مال المسجد إذا فضل عن الحاجات المهمة الآن والمتوقعة، فائض عنده كثير، فينبغي له أن يصرفها في المراوح والمكيفات، يجعل المسجد كالبستان، الواحد لما يدخل منه ما يريد أن يخرج منه، ما يخرجه إلا الحاجة الشديدة، لما وهذا الحر الآن في الأشهر التي مضت هي حر كان شديد، وهذا من أحسن ما يتصدق به على الناس في ذلك الوقت هو البرود الذي يبحثون عليه، فكان الأصل وكان بل يمكن يصل إلى درجة الواجب، لأنه هو يتصرف للمصلحة للمسجد، ومصلحة المسجد هو جلب المصلين، جلب زبائن، لأنه هذا بيكون رفع لدرجات المتصدقين ورفع درجات الذين وقفوا المسجد، فهو الآن لا يترك عليهم ما يشغلهم، حتى قيل لواحد كان ناس في المسجد عبس عاد الله واحد واثنين، هو مع أنه هو موجود نفسه هو يضيق شغل المكيف، قال لا لما يبدأون الناس يجون عاد ما أذن الظهر، بنأذن الظهر بعدين بيجون الناس، وهذا وقت الظهر وقت الحر والناس محتاجين، هم قليل واحد اثنين كذا موجودين في المسجد، ما يريد إلى أن أذن شغل المكيف بعد ذلك الآن بيجون الناس، يعني لما برد المكيف خرج الناس، يعني حتى لما كانوا داخل المسجد، مع أنه والله أعلم لو كان بيته لربما شغله من قبل ذلك،
0: كان عنده ضيوف،
1: أي علشان يجون الضيوف ويجدون الجو مكيف. على كل الأحوال هو بعض الناس يتشدد في غير موضع التشديد في مثل هذه الأمور، اللي يجب عليك مراعاة الناس الذي بيصلون في المسجد، بحيث أنك تفعل جهدك وطاقتك في كل شيء رغب الناس إلى المسجد. هذا الكلام إذا كان المال متسع، لكن المال ضيق ما منين نجيب، عندنا أهميات فلا بأس، معذور حينما لا تكون عندك شيء. نحن نتكلم الآن على مال المسجد، بنجي بعدين إلى على ما إذا كان مال شخص آخر متبرع، هذا مال المسجد إذا كان وافي وكافي فينبغي لك أن توسع على قليل قليل، وإذا كنت لا أنت محتاج لهذا المال ولو في المستقبل لوجود أهم للمؤذن أو لتنظيف المسجد أو من باب أولى وقدم كل شيء عمارة المسجد، هذا حينئذ نكون أنت معذور في هذا مهما ضيقت، حتى لو ما شغلت شيء أصلا حتى على سراج فقط واحد. إذا كان هذا مال متبرع متصدق وأنت تعرف بأن هذا المتبرع هو لا يمانع في تشغيل هذا، وخصوصا في أيام الصيف، الصيف الصائف هذا الناس يحتاجون إلى هذا، فينبغي لك أيضا أن توسع على الناس، لا تضيق عليهم فيضيق الله عليك، أنت تضيق على الناس مع أنه ما هو حقك وتعرف بأن هذا الشخص هو موافق وراضي بهذا فتضيق على الناس فيضيق الله عليك. وإذا وسعت عليهم ما أفاد هذا المتصدق، أنت قادر على أن تأتي بمصدق آخر والمال والمسجد ليس معه شيء. أما لو كان مع المال مسجد ما يجوز لك أنك تروح تسعى لشيء للمسجد والمسجد مكتفي. أما إذا كان المسجد محتاج، هذا شخص متصدق قال أنا بعطيكم إلا مبلغ كذا كذا، يمكنك تروح تشوف حد آخر، كل هذا إسعادا للمصلين وترغيبا لهم لدخول المساجد، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الثاني لأبو محمد يقول إذا بطلت صلاة الإمام هل تبطل صلاة المأموم؟ قال كأن كان الإمام يتحرك كثيرا في الصلاة أو يتلفت في الصلاة، فهل نحكم بأن صلاته باطلة إذا تلفت وبالتالي تبطل صلاة المأموم؟
1: إذا بطل صلاة الإمام يقينا بوجود ثلاث حركات متوالية أو بحصول انكشاف للعورة ولم يسترها حالا ونحو يعني، وكان الكاشف لها هو الريح ولم يسترها حالا، فتكون صلاته باطلة، وحينئذ كل من علم يجب عليه نية المفارقة وإلا بطلت صلاته، ينتقل البطلان من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم إذا علم ذلك، فحينئذ يلزمه المفارقة سريعا وإلا بطلت صلاة المأموم. وأما بالنسبة للتلفت، التلفت في الصلاة ليس مبطل للصلاة، إذا كان بالرأس فقط دون الصدر، الذي يبطل الصلاة هو انحراف الصدر كله أو بعضه عن القبلة، هذا الذي يبطل الصلاة. أما لو التفت برأسه فقط هذا مكروه كراهة شديدة، ويعتبر هذا من الاختلاس في الصلاة، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بالرأس هذا مكروه، وبالعين يكون خلاف الأولى، لأن الأولى أن تنظر إلى موضع السجود، يلتفت بعينه فقط يمين أو شمال فضول، هذا معناه أنه سيصرف عما هو فيه، فيكون هذا خلاف الأولى. وأما التفات بالرأس حتى يمين أو شمال إلى نهاية الرأس أو حتى إلى الخلف استطاع من دون أن ينحرف الصدر، الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة، وهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما جاء في الحديث. ولا يزال الله سبحانه وتعالى مقبل على الواحد منا ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله سبحانه وتعالى عنه، كان يقول ترى غيري أهم حتى تلتفت إليه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المتابعين، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، وشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير إليكم، وشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا للسيد عبد الله مبروك مبريك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
1: الفاتحة. أن الله يبارك لنا في هذا الشهر وفي الأيام والليالي، ويجعلنا من أسعد السعداء بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومرافقته وبرؤياه في الدنيا والآخرة على أحسن حال وأنعم بال وأكرم حال، وعفو وعافية. أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عيوبنا ويسهل لنا مطلوبنا، وعلى كنية جامع شامل خيرات الدنيا والآخرة من أبوه المشايخ من أبوه السلف الصالح إلى حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم عليك.
4: يا من يحب الله.
5: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فلازمي بيت الحجاب إذا تريدين النجاة، لما نزل وقرن فيه وبلغوها المؤمنات، فهمنها سمعنها بعد السماع طائعات، مشمرات لكل خير وفي البيوت خادمات، ولا بقي معها فراغ ولا خروج للتمشيات، ولا بقي معها فراغ ولا خروج للتمشيات. أين فراغ من لشؤون هذه البيوت راعيات، وصفهن خالقهن وأطنب المواصفات، في صورة الأحزاب من صفاتهن عشر صفات، المسلمات المؤمنات القانتات الصادقات، الصابرات الخاشعات متصدقات وصائمات، وحافظات فروجهن وللإله ذاكرات، أعد سبحانه لهن أجرا عظيم ومغفرات. هذه صفات نساء الجنان الناعمات الخالدات، فاتبعي خير النساء لتسعدي بعد الممات. ما يستوي بيت الحجاب مع بيوت كاشفات، أين الثريا والثرى أين الذهب من الحصات، فرق كبير بين قصور عامرات وخاربات. أهل الحجاب بيوتهم تنزل عليها الرحمات، تحلها الملائكة وغمرتها البركات، ونورها لأهل السماء مثل النجوم الشارقات. فيها الصلاة والصدقة، فيها الصيام، فيها القرات، فيها النساء المؤمنات المحصنات الغافلات، فيها العفاف، فيها الحياء، فيها بضائع غاليات. ما نالها من رامها، أين السماء، أين السماء الرافعات، ينظر إليها الفاسقون فيرجعون بالحسرات، يقلبون وجوههم ويكثرون النظرات، ثم يعيدون النظر فلا يرون بعض الصفات. هذه عيون خائنة ترمى بسهم يا رمات. روح البيوت ونورها نساؤها المحجبات، هذه الجواهر والدرر هذه الكنوز المخفيات، هذه خبايا في الزوايا ونفائس مثمنات. أما بيوت أهل السفور قد اكتست بالظلمات، محطة إبليس الرجيم فيها يظلي ويبات، قد خربت من التقى وعمرت بالموبقات، فلا سرور فيها ونور مثل القبور الموحشات، فيها السفور فيها الفجور فيها الشرور متوفرات، وخيرها قد أخرجوه مع النساء السافرات. هذه بيوت عزيزها يباع بين الكاسدات، قصورها مشيدة وفي الحقيقة خاويات، فلا بقي فيها أمل لمتقين ولا عصات، لأن ما فيها سوى ماعون فرش وأدوات، كانوا بها رجالها بهم تراها عامرات، فما خرج من بابها قسم الرجال هم الرعاة، وما تضم أبوابها فللنساء المحصنات كذا.

اهدنا طرق النجاة، ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات، وانصر بنا شرع الرسول، ودمر القوم الطغاة، وعافنا من البلايا ظاهرات وخافيات. والحمد لله ختمها، وعلى النبي أزكى الصلاة، وله وكل الصالحين عد كل شيء في الكائنات، مع السلام في كل حين والراحة.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الجليل الهادي الكفيل. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على أكرم دال عليه وخير دليل، صاحب القدر الجليل والمحيي الباهي الجميل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار في سبيل متابعته واكتفاه بأقوم سبيل. أما بعد، فإننا في تذاكرنا لكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما أورده الإمام النووي في كتابه العظيم الأربعين النووية، وصلنا في الكلام عن الحديث الثاني، وهو حديث جبريل، الحديث المشهور بأم السنة، عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه. وعلمنا ما في هذا من إشارات ودلالات توضح وتبين كيف ينبغي أن يكون حال المتعلم ومن يريد المعرفة ويطلب الهدى من أربابه، كيف ينبغي أن يكون في حاله، في سمته، في مدخله، في ملبسه. سيدنا جبريل عليه السلام في هذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء يعلمكم، يعلم باللسان المقال بالأسئلة، ويعلم باللسان الحال. حتى هو في الحقيقة ليس معلم، المعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يجاوب. سيدنا جبريل كان يسأل فقط، ولكن كان يعلم لأنه سبب في تعليم النبي للصحابة، فكان كأنه معلما، وأيضا كان معلما بحاله. فرأينا كيف أن العلماء تنبهوا إلى الهيئة التي كان عليها سيدنا جبريل عندما دخل، وكيف أنها تتناسب مع حالة من يطلب العلم، وقالوا إنه ينبغي أن يكون حسن الهيئة، نظيف الثياب، لأنه دخل شديد بياض الثياب. ثم سرنا على غرار ذلك في تأمل ما ينبغي أن يكون عليه حال طالب العلم من باقي الصفات والأحوال التي يوصف بها سيدنا جبريل في هذا الحديث. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني ركبتي نفسه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. قلنا في احتمالين: احتمال أنه وضع كفيه على فخذي نفسه، واحتمال أنه وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاحتمال الثاني يؤيده رواية أخرى عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم، أن جبريل عليه السلام لما جاء وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد. قال: يا محمد. قالوا: سيدنا جبريل جاء يعلم من خلال استخراجه العلم من النبي، وأيضا قلنا يعلم بلسان حاله، وأنه كان على حال يتناسب مع ما ينبغي أن يكون عليه حال طالب العلم. فكيف نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه: يا محمد؟ والله تعالى يقول في القرآن: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. لا يجوز أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الصريح هكذا، يحرم أن ينادى يا محمد، حرام، لا يجوز. وسيدنا جبريل في الحديث قال: إيه؟ يا محمد. هذا أيضا من جملة تعليمه للصحابة، لأنه كان ملكا، سيدنا جبريل ملك، فأراد أن يعلم الصحابة أن الملائكة ليسوا مكلفين بالأحكام التشريعية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رسالته إليهم رسالة تشريف، ورسالته إلى المؤمنين من الإنس والجن رسالة تكليف، فهم ليسوا مشمولين بالتكليفات التي يأتي بها القرآن من أوامر ونواهي. فأفادهم هذه الإفادة من خلال هذه المنادى، فكان معلم. وأيضا هناك ما يقتضي أن ينادي بمثل هذا الخطاب، لأنه أراد أن يعمي عليهم وأن يبهم عليهم حاله، هو مش معروف وحالته غريبة، ثيابه بيضاء نظيفة وكأنه نزل من بيته ولا شيء عليه أثار السفر، وأيضا شعره أسود ما عليه ولا أحد يعرفه أبدا، حالته كذا غريبة، فأراد الزيادة في التعمية عليهم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم كما يناديه الأجلاس الأعراب الذين يأتون من البوادي، وقال يا محمد. قال بعضهم ويمكن أيضا أن يكون مناداته للنبي صلى الله عليه وسلم بيا محمد قبل تحريم نداء النبي باسمه الصريح، ثم جاء التحريم فيما بعد، احتمالات، وكل واحد منها يدفع الإشكال في أنه كيف نادى النبي باسمه، وأنه لا يجوز أن ينادى صلى الله عليه وسلم باسمه. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ ثم هذا السؤال يحتمل أن يكون أخبرني عن الإسلام يعني من مكلف به، أخبرني عن الإسلام زمانه، أخبرني عن الإسلام شروطه، أخبرني عن الإسلام ماهيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه ببيان ماهية الإسلام وحقيقة الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا دلالة على أن المفتي إذا علم مراد المستفتي وكان استفتاؤه يحتمل أكثر من وجه، فله أن يجيبه بحسب الوجه الذي ظهر له أنه مقصود السائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه السؤال مجملا فأجاب بما يقتضيه ظاهر السؤال، وإن كان يحتمل أكثر من وجه، لكن ظاهره أنه يسأل عن ماهية الإسلام وعن حقيقة الإسلام، فأجابه عليه الصلاة والسلام ببيان الحقيقة التي يتركب منها الإسلام، الإسلام هو عبارة عن ماذا. فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد إن فسرناها بتعلم، أن تشهد يعني أن تعلم، فحينئذ لا يشترط للدخول في الإسلام أن يقول الداخل أشهد، يكفي أن يقول لا إله إلا الله، فهو بهذا شهد يعني علم أن لا إله إلا الله. وبعضهم تمسك بظاهر اللفظ وقال لا، لا بد للدخول في الإسلام من أن تقول، من أن يقول الداخل أشهد بهذا اللفظ بعينه. وتوسط بعضهم فقال يكفي هذا اللفظ أو ما يرادفه كأعلم، أعلم أن لا إله إلا الله. والقدر المتفق على ضرورته لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى كافة الخلق، إلى الإنس والجن، إلى يوم الدين، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم إن كان الداخل في الإسلام ليس جاحدا لمعلوم من الدين بالضرورة، لا يعتقد انتفاء معلوم من الدين ثبوته بالضرورة، يكفي منه الشهادتين ليدخل فيه. وإن كان ممن يعتقد عقيدة مكفرة فلا يكفيه النطق بالشهادتين حتى يتبرأ من تلك العقيدة. لو مثلا واحد يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، أيوة بس إلى العرب، إنما العجم ما لهم دعوة، هو كذا يعتقد، فأراد فجاء قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل نحكم بإسلامه؟ لا، حتى يقول إلى كافة الناس، مع أن إلى كافة الناس دي مش في الحديث، أيوة لا، لكنها لابد منها في الإسلام في حق من كان يجحد بمدلولها. وهكذا كل معلوم من الدين بالضرورة أنكره منكر ثم أراد الدخول في الإسلام فلا بد مع تلفظه بالشهادتين من أن يتبرأ من اعتقاد ما يكفر اعتقاده، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق، وتقيم الصلاة، وتقيم بالنصب كده، وتقيم معطوف على أن تشهد، يعني الإسلام مجموع هذه الأشياء، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. يعني هذا الثاني وتقيم الصلاة. بعضهم قال وتقيم بالرفع، لماذا؟ هذا الاستئناف يعني إخبار، تقيم أنت تقيم الصلاة. قال لأن الإسلام يكفي فيه النطق بالشهادتين، يكفي فيه النطق بليه بالشهادتين. يعني لو واحد نطق الشهادتين وما صلى، ما صلى، هل يكون كافر؟ لا يكون كافر إلا إن كان تركه للصلاة عن جحود لوجوبها، حينئذ كفر باعتقاده لا بفعله، كفر باعتقاده، باعتقاده عدم وجوب الصلاة. أما لو هو يعتقد أن الصلاة واجبة، طيب لماذا لا تصلي؟ كسلان كذا، إن شاء الله ربنا يتوب عليه، هذا مش كافر، هذا عاصي. أما لو جحد وجوب الصلاة، تلاقي ما تصلي؟ يقول لك يا حرية شخصية، مش لازم أصلا. من اللي قال لازم؟ هذا جحد وجوب الصلاة، مش يعني أنت مش معتقد أن هذه واجبة وأنه لا بد عليك أن تفعلها وأنك مطالب بها ومسؤول عنها يوم القيامة. لا، الكلام ده كله ماشي. إذن هذا الرجال كافر بسبب اعتقاده بطلان ما هو ثابت قطعا في الشريعة، في هذا تكذيب للشارع صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذن هذا الذي قال يعني إقامة الصلاة ليس اعتقاد وجوبها، هذا لا بد منه في الإسلام، تمام، كل معلوم من الدين بالضرورة لا بد منه في حصول الإسلام، لا بد من اعتقاده، من اعتقاده في حصول الإسلام. لكن إقام الصلاة بمعنى أداء الصلاة ليس مما لا بد منه في حصول الإسلام، ولا كذلك إيتاء الزكاة. واحد مسلم ما يزكي ما يكون كافر إلا لو جحد وجوب الزكاة، هذا كلام آخر، أما هو منع الزكاة بس كده بخل لا يكون كافر. كذلك ما صام رمضان، ما صام رمضان كده يعتقد أن الصيام واجب وكل حاجة ويعرف أن هذه معصية بس هو مصر عليه، لا يكون كافر. قالوا إذن هذه أشياء ليست من صلب الإسلام التي يتكون منها، بحيث لو اختل واحد منها اختل الإسلام كله، فكيف عدت من اللي من ما هو الإسلام، من حقيقة الإسلام؟ فبعضهم قال خلاص إذن نقول وتقيم الصلاة، يكون هذا كلام مستأنف، الإسلام بس تشهد لا إله إلا الله محمد. والذي عليه جمهور الشراح أنه لا داعي لهذا، بل نقول وتقيم الصلاة على العطف كده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل واحد من هذه الخمسة، يعني جعل مجموعة هذه الخمسة هو حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام إيش؟ مجموع الخمسة. طيب هذه ليست حقيقة أصل الإسلام، هذه حقيقة كمال الإسلام، كمال الإسلام مركب من هذه الخمسة. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، فقد حصل له الإسلام الكامل. ومن فاته منها شيء، نقص منها شيئا، فاختل عليه كمال الإسلام. فهذه أركان لكمال الإسلام وليست أركان لأصل الإسلام. أصل الإسلام يحصل بمجرد أن نطق بالشهادتين مع اعتقاد معناه. فإذن هذه أجزاء من حقيقة كمال الإسلام، من حقيقة الإسلام أي الكامل، لا من حقيقة أصل الإسلام. وإن جعلتها أركان لأصل الإسلام فيكون في الكلام مجاز تشبيها لها بالأركان الحقيقية، أما حقيقة فليست بأركان كلها، الركن فقط هو التصديق واعتقاد أن لا إله إلا الله مع الشهادة والإذعان. يعني شهادة لا إله إلا الله يكفي، هي شهادة يعني علما لا إله إلا الله، ثم النطق هذا أيضا ليس شرط. من صدق أن لا إله إلا الله بقلبه، صدق لا، يعني مثلا كذا إنسان ليس مسلم بلغته الدعوة، بلغته الدعوة، سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن له معجزات وأنه أخبر بالآخرة وأن من وراء الدنيا يوم طويل يحاسب فيه الناس، فيه الجنة وفيه النار، فصدق وآمن بقلبه بأن كل هذا حق، لكن ما تلفظ بلسانه بشيء، ما قال أشهد ولا، وتوفي، صدق بقلبه ومات. هذا مسلم ولا كافر؟ مسلم، لأنه كان يشهد بس هو ما قال أشهد. أيوة هو يشهد يعني يعلم ويعتقد، يكفي هذا، ليس بالضرورة أن يقول إيه؟ يقول أشهد. قوله أشهد هذا شرط لإجراء أحكام الإسلام الدنيوية على الشخص، يعني إنسان اللي فرضنا هذا بلغته الدعوة فاعتقد بقلبه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن وأذعن ولم يتلفظ لسانه بالشهادة ثم توفي، هل نغسله؟ هل نصلي عليه؟ هل ندفنه في مقابر المسلمين؟ لا. طيب هذا اعتقد بقلبه، وانا ايش اللي بيدرين انه اعتقد؟ ما دخلت قلبه انا مش عارف اعتقد بقلبه ولا ما ادري، هذا بينه وبين الله. فهو مسلم باعتبار احكام الاخره، يحشر مع المسلمين، لكن في احكام الدنيا لا تجري عليه لانه ما تلفظ بليش بالشهاده. فشرط الدخول في الاسلام اعتقاد مدلول الشهادتين، والتلفظ بهما شرط لاجراء الاحكام الدنيويه على شخص يعامل معاملة المسلمين في المناكحة، في المطالبة بالتكاليف، في تغسيله ودفنه في مقابر المسلمين بعد موته إلى آخره. هذه الأحكام موقوفة على أن يتلفظ بالشهادة، لو ما تلفظ أحكام المسلمين ما تجري عليه، اعتقد بقلبه هذا اعتقاد ينفعه في الآخرة. قالوا إلا إن كان آبيا، يعني طلب منه النطق بالشهادة فأبى، فهذا يكون كافر في الدنيا وفي الآخرة. أما هو اعتقد معناها ولم يطلب منه التلفظ بها فتوفي، فهذا يكون ناجيا في الآخرة، يكون مؤمن لكن لا تجري عليه أحكام المؤمنين فين؟ في الدنيا، لأنه ما تلفظ بليه بالشهادة. إذن علمنا أن هذه الخمسة هي أركان يتركب منها كمال الإسلام. نعم. أما أصل الإسلام يكفي فيه الشهادتين، إذا اعتقد الشهادتين وصدق بكل ما جاء به، ثم ما جاء إجمالا يجب الإيمان به إجمالا، وما جاء به وما جاء تفصيلا يجب الإيمان به تفصيلا. الإيمان بالملائكة يجب إجمالا، ومن فصله الله منهم يجب الإيمان به تفصيلا، يؤمن بأن جبريل ملك من الملائكة وأن ميكائيل كذلك، لأن ثبت كونهم ملائكة بالأدلة القطعية. قال وتقيم الصلاة، وتؤتي تقيم الصلاة، ما قال وتصلي، قال تقيم الصلاة، تقيم الصلاة، فرق بين تفعل الأمر وتقيم الأمر، تنهض به، ففيه معنى الاحتفاء بالصلاة والنهوض بها. أو تقيم من التقويم والاعتدال، يعني ما تصلي صلاة معوجة، تقيم الصلاة، صلاة كذا مستوية قويمة ما فيها اعوجاج وخلل، تقيم الصلاة، تجعل الصلاة قويمة، ليست يعني قويمة يعني كائنة على وصف الاعتدال والاستقامة. نعم. وتؤتي الزكاة، تعطي الزكاة للمستحق الذي أمرك الله تعالى بإعطاء نصيبه من الزكاة، والمستحق هذا هو الزكاة، هذا نصيب له من الله عز وجل ليس منك، يعني أنت لست متفضلا بإعطاء له بإعطاء الزكاة، هذا حق واجب في هذا المال لهذا الإنسان. من الذي قسمه له؟ الذي قسم لك هذا المال وخلاه تحت يدك هو اللي قسم له هذا القسم منه، أنت ما لك دعوة، هذا ليس منك، هذا من الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة حتى ما يلهمك الله تصدق به كذلك، هو أراد الله أن يكون لفلان وقسمه له قبل أن تخلق ويخلقه، وأنت إنما لك ليه؟ لك السعاية بس، أنت ساعي البريد، أنت الموصل، أنت الموصل. كان واحد من الأسخياء يقول إيه، لما لا أحب الضيف؟ يقول لك أنا كيف ما أحب الضيف، أنا أكيد بحبهم، ليه ذاتنا؟ لما لا أحب الضيف أو أرتاح من طرب إليه والضيف يأكل رزقه عندي ويشكرني عليه، أكيد بحب الضيف، هذا قاعد يأكل رزقه اللي ربي كتب له إياه قبل ما أخلقنا ويخلقه، قلت له رزقه أصلا يأكله، بعدين يروح يقول لي أنا سويت لك إيش، أنا ربي قسمه لك من قبل ما تجين، من قبل ما أخلقنا، واضح؟ لما لا أحب الضيف أو أرتاح من طرب إليه والضيف يأكل رزقه عندي ويشكرني عليه. وقس على الضيف أي واحد تفيده فائدة، وهكذا كان بعض الصالحين عندما يرى الفقير مقبل يأخذ منه الصدقة يقول أهلا بمن يحمل زادي إلى الآخرة بلا مقابل، يقول أنت أنا أعطيك ليه الحاجة أنت تحفظها لي في أرض المحشر حصلها قدامي هناك. طيب أنت حولتها لي كم حق التحويل؟ كم نعطي؟ كم مكافأتك؟ كل ما زيدت له حاجة أنت بتستلمها قبل. فمن صاحب الفضل إذن؟ أنت ولا هو؟ من أمن على الآخر؟ المعطي ولا الآخذ؟ من أكثر منا على الثاني؟ الآخذ. الآخذ منته على المعطي أكبر. تخيل لو ربي ألهمك الصدقة وما سخر لك حد يقبلها منه، بتحصل ثوابها وين يوم القيامة؟ هذول اللي قبلوها منك كانوا سبب في حصول ليش الثواب. أنت تعطيه يعني تعطيه حاجة تفنى، ربي يعطيك يعني أنت كنت سبب في وصول متاع ثاني إليه وهو كان سبب في وصول ثواب باقي لك. من صاحب الفضل على الثاني؟ من الآخذ. أيوه، هو فضيلته عليك أكبر. لهذا من سوء الأدب مع الله أن تمتن بالصدقة على عباده، سوء أدب. يعني يقول لك أنا جعلتك سبب في وصول نعمة منقضية إلى هذا المسكين، وجعلته سبب في وصول ثوابي العظيم لك، وبعدين تشوف نفسك عادك أعطيته أكثر مما أعطاك. يعني إيش اللي تقعد بدل ما تشهد المنة له عليك تشهد المنة لنفسك عليه؟ هذا ولهذا المن بالصدقة يحبط إيه؟ يحبط ثوابه. نعم. تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قالوا طيب إن استطعت إليه سبيلا، ليه إن استطعت إليه سبيلا؟ لأنه لو ما استطعت إليه سبيلا ما تروح، ما يكون واجب. طيب حتى الصوم، لو واحد ما قدر يصوم، يصوم بالقوة في رمضان حتى لو بيموت يصوم؟ لا، إذا عجز عن الصوم عاد شي عليه صوم ما عاد. إذا حتى الصوم مشروط بالإيش؟ بالاستطاعة، إن استطعت. وكذلك الزكاة، ما يستطيع يؤدي الزكاة أصلا، ما عنده نصاب، ما في زكاة أصلا. وهكذا العاجز عن الصلاة ما يسقط وجوبها عنه ما دام عاقلا. نعم قد يحصل له عذر يجوز له تأخيرها إلى خارج الوقت، كما لو اشتغل بإنقاذ غريب، واحد بيغرق، واضح؟ اشتغلت انت بيه بإنقاذه، وقت الصلاة بيخرج، خلاص بخليه بروح بصلي. حرام تصلي أول، تطلع عليه، طلع رجال تنقذ الروح. بعدين الصلاة أي وقت، حتى خرج الوقت مش مشكل. إذن لأنك أنت الآن غير مستطيع للصلاة، يعني عاجز عنها عجز شرعي، وإن لم تكن عاجز عجز حسي. طيب ليه الحج بس هو اللي قال إن استطعت إليه؟ ما قال في الصوم إن استطعت فعله، بس في الحج بس. لماذا في الحج؟ أولا تأسيا بالقرآن، ربي قال في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو أحب أن يوافق أسلوبه ليه؟ أسلوب القرآن، ماشي في القرآن، أقيموا الصلاة إن استطعتم، ما في الكلام ده. فهو هذا أولا. وثانيا لأن المشقة في الحج أكثر، فعدم الاستطاعة فيه أكثر، فلهذا نبه على شرط الاستطاعة، لأن فوات هذا الشرط في الحج أكثر من فواته في غير ليش؟ في غير الحج. الآن مثلا صوم رمضان، كم نسبة العاجزين عن الصوم من المسلمين؟ قليلة. لكن الحج كم نسبة من يعجز عن الذهاب للحج؟ كثيرة جدا. إذن فشرط الاستطاعة في الحج يكثر تخلفه، فنبه على اشتراطه فيما استطعت إليه. أما في الصوم وفي الصلاة لا يكثر هذه الكثرة. وأيضا أمر ثالث، وهو أن له أن عدم الاستطاعة في الصوم في الصلاة لا يسقط الوجوب بالكلية. واحد ما يقدر يصوم في رمضان خلاص، ما استطاع الصوم يجوز يفطر، لكن يستدر الوجوب في ذمته ولا ما يستدر الوجوب؟ أي لما يتباخر بعدين بالعافية ايش يروح يسوي؟ يقضي، صح ولا لا؟ يقضي. لكن واحد ما قدر يحج السنة دي، السنة القادمة ربنا وسع عليه، يروح يقضي الحج حق العام الماضي؟ لا خلاص. فعدم الاستطاعة في الحج أقوى تأثيرا من عدم الاستطاعة في الصوم وفي الصلاة. ما قدر يصلي مربوط ولا نايم، نام مثلا عاجز عن الصلاة لأنه نايم أو ناسي، نسي الصلاة أو كذا، قام به عذر، اشتغل بإنقاذ غريب، فعجز عن الصلاة عجزا شرعيا، لم يستطع الصلاة، فعدم الاستطاعة أسقط وجوب الأداء، لكنه لم يسقط أصل الوجوب، فالوجوب باقي في ذمة ولا لا؟ يقضي بعدين. هذا العجز في الصلاة، العجز في الصوم كذلك، عجز عن الصوم، عدم الاستطاعة في الصوم يجعل أداء الصوم غير واجب، لكن هل يبقى الوجوب في الذمة ولا يبطل؟ يبقى في الذمة. لكن عدم الاستطاعة في الحج لا يجب معه الأداء ولا يبقى الوجوب في الذمة أصلا. فعدم الاستطاعة في الحج يرفع وجوب له، وجوب الحج. أما عدم الاستطاعة في الصلاة وفي الصوم لا يرفع الوجوب بالكلية، بل يرفع وجوب الأداء. فلهذا لما كان فقد الاستطاعة تأثيره في الحج أقوى من تأثيره في الصلاة والصوم، خص الاستطاعة بالذكر في الحج دون الصلاة. وليه؟ فهذه الحكم من تخصيص الحج بشرط الاستطاعة مع السكوت عن هذا الشرط في الصوم والصلاة، مع أنه معتبر أيضا في الصوم. وليه؟ والصلاة، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر.

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الشباب، أيها الشابات، يا رجال الوطن، يا فتيات الوطن، يا أيها الناس الذين سوف تبنون بإذن الله مستقبل جميل جدا للحياة اللي احنا عايشينها، وتخلونا نعيش حياة حلوة. ولا تنسوا، لما أنا وأخوي معمر بنتكلم معاكم في البرنامج هذا، احنا بنبني مستقبل ترى لأولادنا. لما تكون انت إنسان ناجح ولما تكون إنسانة ناجحة، أرجوكم بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، تعالوا الإذاعة وسووا

0: ونفس البرنامج حتكون بنتي ولدي كبار ويسمعوكم ويتعلموا منكم. هي كيف الحياة، جيل يعلم جيل وجيل يرشد جيل، الكبار يعلموا الصغار. يعني احنا الان ممكن اكبر منكم شوية، انتم ما زلتوا في 20 سنة، ممكن احنا مثلا عمرنا 25 سنة، فبنعلمكم وما شابه ذلك. فهي كده جيل يعلم جيل.
1: احنا بس ما احنا 25،
0: انت يمكن 25، انا 24 سنة.
1: طيب ماشي.
0: المهم خلونا يا جماعة الخير في الشيء المهم جدا. احنا الان في هذه الحلقة اللي هي تعتبر حلقة رقم 9 في برنامج دلوني على السوق، تكلمنا في الحلقات الماضية كلها عن تعريف بالبرنامج وأركان تطوير الذات الأربعة: معرفة نفسك، إجادة معرفة التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين، مهارات الاستقلال المالي، مهارات سرعة التعلم واستيعاب المعلومات. الآن نبغى نقفل أركان الذات، تطوير الذات، معاك يا معمر في الحلقة دي. تفضل الحديث لك يا أخي معمر.
1: طيب يا شيخ حسن، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلاص زي ما انت شرحتها، هي الخمس الاركان، الاربع الاركان هذه، طبعا عشان برضو ندي فكره للناس وما نخليهم برضو يملوا، نحن نديهم هي قصه عشان يستوعبوا كيف الوضع. طبعا هذا الشخص اللي عليه القصه ده نحن قابلناه، وانا صراحه افتخر انه انا عرفته. قصته جدا جميله. الشخص هذا من عائله متكون من 4 افراد غير الوالد ووالدته. هو يعتبر الوسطاني. أبوه كان عنده ورشة، الورشة دي كانت جل حياته. للأسف حصلت له ظروف أبوه فخسر الورشة وخسر هذا وترهنت الورشة. فالوالده على أساس الظروف اللي مر فيها قرر أنه يشتغل في أرامكو. فجاته فرصة أنه يشتغل في أرامكو كفراش.
0: هذا الأب،
1: الأبو، أبو الولد،
0: الأبو سيب الورشة حقته تمام،
1: لأنه أيوه لأنه ترهنت الورشة وما قدر يشتغل،
0: مر بظروف مالية،
1: مر بظروف مالية.
0: ربنا يفرج على الجميع.
1: آمين يا رب، آمين يا رب. إيش اللي حصل؟ إنه الولد الأبو طبعا كل تركيزه كان على أخو، طبعا اللي نحن عليه القصة الولد الوسطاني. أخوه الكبير كل كان تركيزه عليه، لأنه الولد ما شاء الله تبارك الله في الجامعة نسبته عالية، فقال أنا أحط كل تركيزي على ولدي ده، لما نتخرج إن شاء الله يجيب شهادة كويسة، يشتغل بوظيفة كويسة يساعدنا. يعني مو برضو ما نبخس حق الوالد، لا بالعكس كان برضو بركز أولاده التانين، بس ده أكثر شيء. والولد الثاني ده كان في الثانوية وقتها، كان في الثانية الثانوية. اللي حصل إنه كانت في دورة إنجليزي ومنها بدأت القصة. للموظفين أرامكو إنه أي واحد موظف في أرامكو يقدر يجيب ولده ويدرس، وبعد ما يدرس يدوا له فلوس.
0: الله ممتاز. إحنا حقيقة بالمناسبة نشكر الشركة هذه اللي هي تعتبر والله
1: إمبراطورية. ما شاء الله تبارك الله جدا جميلة. أيوه. آمين يا رب. فاللي حصل إنه أخذ ولده ده الوسطاني اللي على القصة، أخذ الدورة خلصها، طلع له من الدورة دي 2000 ريال. الأبو جاء الولد وقال له خذ 2000 ريال دي، أنت عارف وضعنا المالي كيف، 2000 ريال دي لمدة سنة حاول تخليها مصروفك.
0: الأبو أدى الولد 2000 ريال
1: اللي هي حقت الدورة الإنجليزية. أيوه. طلع قال له إيش اللي حصل. أيوه قال له أنا أدون أرامكو بعد ما خلصت أنت الدورة، أدي 2000 ريال تمام
0: مصروف،
1: هذا مصروفك، أنا ما أقدر أدي لك، أنت شايف كيف وضعنا وأنا عارف أنك أنت مقدر على وضعنا، بس هذا هو. الولد كان عنده سيارة.
0: حلو.
1: فلما شاف أبوه كده، وشوف هنا نبدأ ناخدها حبة حبة تطوير الذات. شوف كيف الحين الولد اخذ 2000 ريال وقال انا هاخذ السياره واروح ابيعها.
0: 2000 ريال؟
1: لا ما انا جايك في الكلام. قال انا كان عنده ونيت. ونيت. قال انه ايش؟ انا فلوس السياره مع ال 2000 ريال دي انا ايش؟ اساعد اهلي. جلس يلفلف يلفلف السياره، يلفلف السياره، جات فكره ثانيه. قال لي انا ليه ابيع السياره؟ خليني استغل السياره وافكر كيف انا اقدر اشغل السياره واساعد اهلي. بقدراتي، أنا عندي قدرات. إيش قدراتي؟ إنه أنا أحب أروح وأقابل الناس وأتاجر وأروح وهذا، وأنا جربت نفسي في كذا حاجة كده، هو بيقابل من نفسه. فأنا أخذ 2000 ريال مع سيارته، خليني أفكر إيش أسوي. يقول لك جلس يلفلف يلفلف يلفلف، لقى عن راح عند واحد بقالة، قابل حق البقالة قال له أنت أنا بشتغل معك. قل لي أنا إيش تسوي، أنا عندك سيارة نقول لك البضائع؟ قال له أنا ما عندي سيارة. قال له طب اسمع، أنت تديني فلوس أنا بشتري لك وأنا أخذ المكسب منك وابدا اطور نفسي. قال له انا ما عندي مشكله حق البقاله.
0: يجيب له بضاعه،
1: يجيب له بضاعه. بدا بحق واحد بقاله، بعدها باسبوعين شوف مهارات التواصل الفعال، تواصل مع بقاله تاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، قفل 7 بقايا في نفس المنطقه حقت الحاره.
0: طيب
1: شوف التفكير.

0: اتقان برضو افشنسي تيجي برضو كلمة اتقان. بدل ما اجيكم ونضيع وقت انا اجي على الظهر اتغدى، بعد ما اتغدى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اخذ طلباتكم موجودة على الفاكس اصورها وراح اجيب لكم. هي الولد في الزر 3 شهور جمع مبلغه، هدفه الاساسي كان وقتها انه يروح يرجع ورشة ابوه.
1: الله
0: اخذ الفلوس جمع، كان الرهن على ورشة ابوه 20,000،
1: رجع ال20,000،
0: اخذ ال20,000 وراح للشيخ اللي هو صاحب الارض، جلس استناه استناه، واحد عمره 17 سنة، قالوا له طال عمرك هذا لي 4 ايام بيقابلك وانت كنت مشغول. كان مشغول واحد من
1: قلهم اشوف
0: خلاص خليني اشوفه ايش حكايته ده، كل يوم يجي الصبح يقعد يستنى. قال له انا ورشة ابوي انت اخذتها ومن حقك لانه عليها رهن.
1: ايوه
0: انا جاي افك الرهن.
1: ايوه
0: قال له ايش حكايتك انت عمرك 17؟ حكى له الولد.
1: ايوه
0: قال له اسمع هذا ال20 خدها ورشة ابوك بكره يستلمها، انا افتخر انه اعرف واحد زيك.
1: احترم
0: احترم
1: اصراره وتصميمه يا الله.
0: ما الولد ايش غطى؟ استقلال مالي وسرعة التعليم انه كيف رتب نفسه وسوى عمل
1: وتواصل.
0: الولد ايش سوى؟ الارض حق اللي فيها الورشة في خلال 5 سنين اشترى الارض كلها كاملة،
1: جاب فلوس
0: وصار من اكبر التجار اللي موجودين من جدة، تجار موجودين في جدة. صح انه ما كمل الثانوية بس لقى شيء، لقى نفسه، لقى هي مو شرط بالعلامة يا شيخ
1: حسن.
0: مو شرط في العلامة. مو شرط في العلامة. وعيدها كم مرة مو شرط في العلامة.
1: بس لا احنا لا شوف برضو ما نبغى نقول لك
0: ما
1: نقدرش
0: ما بقول لك اللي انا بوصل لك هو، وشوف كيف عزته في نفسه خلى ورشة ابوه موجودة، دخل الونات جوة هذا وقفلها قال له ابوه اجلس انت في وعيش ومحسن عيش. إلى أنا بحاول أوصل لك إياه، معرفت نفسك عرف نفسه، عرف قدراته، أتواصل، أتعلم، وسأل، ورتب مصدر مالي لوحده من دون ما اعتمد. هذه كلها
1: القصة أخذت الحلقة كاملة مع إنه كنا بنقفل إحنا ببعض المعلومات، لكن يا إخوتي الكرام سمعتوا القصة، أنتوا اسمعوها بعدين في الإنترنت، الحلقة دي موجودة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم يا رب ويسعدكم
0: يا رب.
1: شكرا لكم وفي أمان الله.
2: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين، حوار معمر سلام.
3: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
4: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني وشفنا الحمد لله، شوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
3: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
4: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
3: أوه وكيف الوضع وإيش الحل؟
4: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
3: يا اخي اسمع، شكلي لازم اعيد التفكير وروح اشوف خيارات التعليم المتاح عندنا وخاصة التعليم الفني ده.
5: لا تدع الاخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
2: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
6: إن التربية الحسنة أو ضدها تنقسم إلى قسمين، وهبية ومكتسبة. فالترجمة الوهبية هي التي يمنحها الله تبارك وتعالى، إن كانت حسنة يهبها لمن شاء من عباده. فهناك أناس في التاريخ حبتهم الأقدار السماوية والعنايات الإلهية، ربوا ونشأوا في عناية الله على مكارم الأخلاق طبعا من غير تكلف، وألهموا محبة الطاعة وألهموا التقوى منذ الطفولة والصغر، ونشأوا على ذلك حتى انتقلوا إلى الدار الآخرة. وهؤلاء هم الكثير من الزمن السابق ونرجو ألا يخلو زماننا منهم. فبلغ من أحد هؤلاء الأئمة الذين ربتهم العناية الربانية أن يقول في شبابه أو في كهولته: ما هممت بمكروه ولا فعلت مكروه. بلغ من التقوى درجة عالية، فهو لم يبتعد عن المحرمات فقط، بل هو بعيد حتى عن المكروهات فضلا عن المعاصي. وبلغ من أحدهم أنه كان يقول: ما من سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأرجو أننا عملت بها. نحن بعض الناس يقول: ما من سنة سنها رسول الله إلا وقد تركتها. فنسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. وهناك طرف نقيض هذا النوع، وهو أناس حبتهم الأقدار الإلهية شقاء وعناء، فهم منذ طفولتهم ومنذ صغرهم يتقلبون في معصية الله ويتنقلون في غضب الله. ومن هؤلاء زعماء الضلال الذين دوخوا الدنيا وحصدوا الملايين من المسلمين، حتى بلغ بعضهم في الإجرام أنه يتمثل بقول الشاعر: وكنت امرأ من جند إبليس، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو عاش بعدي كنت أحسن قبله أمور حرام ليس يحسنها بعدي. أعاذنا الله وحفظنا من ذلك إن شاء الله. أما القسم الثاني فهي التربية المكتسبة، وهي التي ينبغي للإنسان أن يكتسبها وأن يحرص عليها في نفسه وأن يتعدى نفعها إلى غيره. هذه التربية تنقسم إلى تربية غير مباشرة وتربية مباشرة. فأما التربية غير المباشرة وهي التي تأتي للإنسان صفحا عفوا وتلقائيا من غير تكلف، أسبابها تنحصر في ثلاثة أشياء: القدوة الحسنة والعادات الحسنة والتقاليد الحسنة، وربما يكون من ضمن ذلك الوراثة الحسنة التي انتقلت بحكم الوراثة من الأصول إلى الفروع. وأما القسم الثاني فهي التربية المباشرة، وهي التي يتلقاها الإنسان بالتعليم والكسب، وهي التي تنحصر في أسبابها، فمنها التعليم على يد مشايخ وأساتذة ربوا على يد غيرهم فانتقلت التربية الحسنة إلى غيرهم، ومنها أيضا التربية من الآباء للأبناء وللأصول للفروع، ومن المدرس والمعلم لتلامذته. وربما يكون من أسباب تلك التربية ما يعرض للإنسان في حياته من العوارض والكوارث، فكم من شخص كان فاسد الأخلاق بعيدا عن الخير، فمريض مرضة عنيفة أشرف منها على الموت كانت سببا لهدايته ولأن يتحلى بمكارم الأخلاق.
2: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: صحبي على لسان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا نزال في الباب الذي عقده الإمام الترمذي لبيان كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا مع حديث ريحانة رسول الله سيدنا الحسن بن علي الذي سأل خاله هند بن أبي هالة الذي كان وصافا، كان متميزا في الوصف، وكان موهوبا في وصفه للآخرين وفي تحديده لصفاته، فقال: قلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومر معنا من حديثه قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليس له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة. ولا يزال هذا الوصاف يغرف لنا من معين ما شاهده في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإنسان الكامل، الصورة الكاملة للإنسانية والبشرية. فيقول عن رسول الله أنه كان يفتتح الكلام ويختتمه بسم الله تعالى، لما طبعه الله عليه من شهوده للحق ومن كونه مع ربه سبحانه وتعالى، فحتى حديثه وحتى كلامه مع غيره يكون مفتتحا بذكر الله سبحانه وتعالى، ومختتما بذكر الحق جل جلاله وتعالت عظمته. ثم قال: ويتكلم بجوامع الكلم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي نص على هذا الوصف الذي فيه في حديث آخر، حيث يقول: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، أو كما قال. ثم قال: كلامه فصل، كلامه واضح لا غموض فيه، لا حيرة عند السامع عند سماعه، لا إشكال يبقى عند من يستمع لحديثه صلى الله عليه وآله وسلم، لا فضول ولا تقصير، لا زيادة عن المعنى الذي يريد، ولا نقص ولا قصور عن إيصال ما يريد، ليس بالجافي، لا جفاء في كلامه، لا إساءة، لا غلظة، لا شدة، ولا مهين، ولا إهانة، ولا إساءة حتى مع أعدائه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقولون ويتمنون له الموت: السأم عليك، فيكتفي بأن يقول: وعليكم. فتعاتبه السيدة عائشة فيقول لها: أما سمعتني أقول لهم وعليكم، فإن قالوا حسنا فهو عليهم، وإن قالوا غير ذلك فهم الذين ابتدوا. ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، يشهد نعمة الله عز وجل، ويشهد كرم الله سبحانه وتعالى، ويشكر الله عز وجل على ما يهبه له من نعم، ونعم نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى كما قال في كتابه. فهو في حديثه يعظم النعمة ويذكر بالنعمة ولو كانت يسيرة، فهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الإدام الخلق. حتى هذه المادة اليسيرة إذا كان الإنسان يأتدم بها ويغمس خبزه فيها فهي نعم الإدام، صلى الله وسلم وبارك عليه. يعظم النعمة وإن دقت، فهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبح الرجل آمنا في نفسه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال صلى الله عليه، إلى غير ذلك مما هو مبثوث في كل كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. لا يذم منها شيئا، لا يذم نعمة، لا يذم طعاما، لا يذم خيرا، بل يشهد المحاسن ويشهد النعم ويشهد الخير. وهذه سيرة الأنبياء والمرسلين، فقد جاء عن سيدنا عيسى أنه مر مع حواريه بجيفة حمار قد فاحت رائحته النتنة، فتحدث البعض عن رائحته النتنة أو عن بشاعة منظره أو غير ذلك، فأراد سيدنا المسيح عليه السلام أن يعلمهم منهج الأنبياء في شهود الخير وفي البحث عن المزايا والإيجابيات، فقال لهم: ما أشد بياض أسنانه. إذن لا يذم من النعم شيئا صلى الله، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ما كان بأن يذم طعاما ولا بأن يبالغ في مدح طعام أيضا. ولا تغضبه الدنيا، فهو القائل: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ليس بعوضة كاملة بل جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولا ما كان له، لا يغضب لا للدنيا ولا لأي شيء يؤدي ويصل إليها. فإذا متى يكون غضبه؟ متى يكون شجنه؟ متى يكون اهتمامه؟ إذا تعدي الحق، إذا انتهكت حرمات الله، إذا رأى عصيانا، إذا رأى مخالفة، إذا رأى سوءا، إذا رأى مظاهر ذنوب أو خطايا، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، يبقى في حميته إلى أن ينتصر للحق. ولا يغضب لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي شد الأعرابي وجذب رداءه حتى احمر صلى الله عليه وآله وسلم ولم يهتز لذلك، وهو الذي يصبر على أصحابه، وهو الذي يبول الأطفال على عليه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى رجليه وعلى فخذيه. فلا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، لا يشير بجزء منها، وإذا تعجب أشار إلى تعجبه بأن يقلب يده، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب يكتفي بأن يعرض بوجهه ويشيح، وإذا فرح غض طرفه، ففرحه متوسط. جل ضحكه لم يكن يقهقه ولا يضحك ضحكا مبالغا فيه، بل جل أكثر ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم التبسم. وإذا ضحك صلى الله عليه وسلم يفتر عن أسنان مثل حب الغمام، مثل حبة الأمطار تتلألأ كاللؤلؤ صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث هو من الشمائل التي تسامح بها العلماء، فلذلك خوضوا بعض أهل العلم عن كون بعض الرواة هم من أهل الضعف، أو ما حكم على هذا الحديث بعض العلماء بالضعف، فإنما هي وجهة نظر، وعلى التسليم بالضعف فهذه الأوصاف قد وجدت من روايات مختلفة ومن أحاديث متعددة، وهي كما قلنا في الشمائل أيضا. وننتقل إلى باب آخر، وهو باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الضحك أيضا وسطا كسائر أموره، كلها وسط وكلها معتدلة. جل ضحكه كما تقدم في الحديث المتقدم التبسم، وإذا ضحك بصوت في حالات نادرة لا يكون بقهقهة، وإنما هو صوت قد يسمعه القريب منه صلى الله عليه وآله وسلم دون البعيد. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبوشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. فقوله في هذا الحديث كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حموشة، أي دقة، لكنها دقة تناسب أعضاءه صلى الله عليه وآله وسلم، ودقتها مما يمتدح به ومما يشار إليها بالجمال وليست صورة سيئة، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ولا تزال لنا عودة إلى هذا الحديث وإلى هذا الباب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب،
2: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يقول خاطبهم الحق ذلك اللي ينكرون الجنة وينكرون النار وينكرون البعث والعياذ بالله، هذا من أنكروا كفر. يقولهم إنكم زعمتم وظننتم في الدنيا إنما بأجمعكم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، إيات كتاب الذي كانوا الملائكة يكتبونه ليكتبه ملك اليمين وملك الشمال جميع ما عملته. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إيش معنى لا يغادر؟ قالوا لا يترك كبيرة من الذنوب ولا صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ الفضائح اللي ألقيتها، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقرأ الكتاب هذا من يستخرج في الدنيا ومن لا يستخرج، يقوم يقول فعلت كذا عملت كذا ألقيت كذا. إذا مات العاصي والعياذ بالله ولا تاب ولا رجع رب إلى ربه فيقرأ كتابه، قال يا حسرة يا أيها العاصي إذا شهدت بما قارفته أعضاك فضحتك ما بين الخلائق كلهم فخجلت مستحيا فما أخذاك. هذا المولى سبحانه وتعالى يقول كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما كفى هذا ربي يخلي الأعضاء تنطق، قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بالكسب الذي يكسبونه. وكل إنسان يراقب الحق سبحانه وتعالى، أما الدنيا بتمر شوفا ولا عاقبة إلا للمتقين ولا فوز إلا للمتقين ولا نصر إلا للمتقين في الدنيا وفي الآخرة. فمن أراد أن تكون له العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة وأن يكون محمود في الدنيا والآخرة فليراقب الحق الذي ناصيتك بيده. شبك في قبضة الحق كالذرة في قبضة الإنسان مسرع ما يأخذك. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كيف تعصي الذي من نطفة جل سواك ثم غذاك بإحسانه ونمى ورباك؟ المولى اللي أعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك العينين وأعطاك الأشياء هذه كلها، ليش تعصي المولى؟ قال بعض الناس كما قال الله فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، قال يكفيه جهنم والعياذ بالله. لا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول امتاه. لا شوفوا الآيات التي وردت في يوم القيامة وما يكون فيها. الله يقول ويوم يعض الظالم، من الظالم أكبر ظلم الكفر والعياذ بالله. وبعده كل من عمل شيء من الكبائر تارك الصلاة ظالم ومانع الزكاة ظالم وشارب الخمر ظالم والزاني وعاب والديه وقاطع أرحامه والسارق والذي والعياذ بالله يودي أخوانه ويأخذ أموالهم بغير حق، هذا لك كلهم داخلين في الظلم والعياذ بالله. ربك هددهم، قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من الرسول الحبيب الأعظم؟ يا ليتني عض الحين لو واحد صابته مصيبة في الدنيا بعض الناس يعض على صابعه على يديه يتأسف مع مصيبة الدنيا هذه، ربك بايجرك عنها. وأكبر مصيبة في الدنيا الموت ولا عذر لنا منه. خايفين من الأمراض ومن الأسقام، هاتوا في المصيبة الطامة من المرض تداوينا منه واحتمينا منه، هات الموت هذا المصيبة. شي دوابة يقول بعطونك إبرة تمنع إسرائيل منك وهو إذا احتضرتك الوباء، حتى جمعوا لك أطباء الدنيا كلهم من الشرق والغرب، إذا قد غلق أجلك معاجي فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم، أينما تكونوا يدرككم الموت. لا كتاب الله تعملوا، لا تقولون قال زيد ولا قال عمر. كل واحد إن كنت مؤمن بالله، إن كنت تخشى الله، شوف هذا الكتاب العزيز، هذا كتاب الله يدعوك، فقم وانهض ولبي وخلي من ألهاك.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

وفتحت الأبواب وارتفع ستري بدا رحمة للعالمين مبشرا سراجا منيرا قد حدانا من الشر بدا رحمة

سمحة بيضة نقية بها نسخت كل الشرايع والنكري، ولما أراد الله إظهار نوره بدأ

0: صلوات الله في كل ساعات مدى الدهر والأيام ما غرد القمري بشهر ربيع قد بدا طلعة البدري وطافت بها الأملاك سرا وفي جهري.
1: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
2: في كل بني آدم في الجانب الأيسر ضلع ناقص، هذا هو الضلع الذي أخرج الله منه أمنا حواء. هذا الضلع الذي أخرج الله منه أمنا حواء أعوج، والرأس حبه أعوج، ولهذا نبه صلى الله عليه وسلم وقال الله الله في النساء فإنهن أمانات عندكم، وإن الله استحللتم فروجهن بكلمة الله، وقال في حديث آخر إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. ولهذا إشارة إلى اللسان، وأن الغالب القليل من النساء التي لسانها وكلامها مستقيم مع زوجها وأولادها، فلا بد من إعوجاج ما بين قليل وكثير. فلما خلقها الله من ضلع واستيقظ أو عاد إليه حسه، وإذا بهذه إلى جنبه امرأة جميلة معطرة مزينة بزينة الجنة،

0: أهل الله محمد رسول الله، وفي رواية محمد عبدي ورسولي. قال: يا ربي، وين محمد هذا؟ قال: ولد من أولادك، ولولاه ما خلقتك. فقال: مهرها أن تصلي عليه 10 مرات. فلما صلى عليه 10 مرات أنا دفع المهر، يبقى العقد. جمع الله كبكبة، أي جماعة، مجموعة كبيرة من الملائكة تحت شجرة طوبة، وخطب الحق تبارك وتعالى وقال: العظمة إزاري والكبرياء رداني، فمن نازعني فيهما قصمته وظهره. أشهدكم يا ملائكتي أنني قد زوجت عبدي آدم من أمتي حواء بكذا وكذا. فقال آدم: قبلت يا رب. فكان من مجموع ذلك تكونت أركان النكاح، تكون منها المهر كما ذكرنا، وتكون الزوجان وهما آدم وحواء، وتكون منها الولي وهو الحق تبارك وتعالى، والذي تولى زواج أبينا آدم من أمنا حواء، وتكون من ذلك الشهود وهم الملائكة الكرام. ومن ذلك تستنتج أن عقد النكاح لا يصح إلا بهذه الأركان: زوج وزوجة، وولي وشاهدين، وصيغة وهو قوله: زوجت آدم من حواء. وقد روى الإمام البخاري المتأخر وليس البخاري المتقدم أن كان هذا الزواج أول زواج في البشرية يا جماعة. فلما هبط أبونا آدم، وها هنا تم زفاف أبينا إلى أمنا في الجنة، شيء لا تقدر العقول البشرية أن تتصور ذلك النعيم، وأن تتصور تلك البهجة والسرور، وليس كزواج أهل الدنيا. واختلفوا هل وليد له أحد في الجنة، خلاف، وقيل أنه وليد له فقط شيث ابن آدم جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أبينا آدم، فانتقل إلى شيث. فهبط أبونا آدم واستقر بالأرض، وها هنا كثر نسله وكثرت ذريته، فكانت أمنا حواء تحمل في كل مرة بتوأمين، أحدهما ذكر والآخر أنثى، إلا شيث جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حملت به بمفرده فقط. وكان في شريعته يزوج الذكر من أخته الذي ليست كانت معه توأم، فتكاثرت ذريته وبلغت، وكان عمره 1000 سنة، فبلغ أولاده وأحفاده وأصباته في ذريته عند بعض العلماء على بعض نحو 2 مليون نسمة. وهكذا استمرت ذرية أبونا آدم تتكاثر حتى توفي. ثم جاء بعده نبي الله نوح، والذي يسمى آدم الثاني، أن كل من قبله قد هلك ولم يبق إلا هو، والذين نجوا في السفينة ولم يذر يعقب منهم إلا 3، والرابع وغيرهم ماتوا.
1: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

هل تستمتع بقراءة سير القادة الفاتحين؟ هل تفتخر حين تتصفح تاريخنا المجيد الحافل بقصص الأبطال المجاهدين؟ فمنهم الأمير الشهيد أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حبه، وما أحب صلى الله عليه وسلم إلا طيبا. خطف وهو صغير، وبيع عبدا فاشتري لخديجة، ووهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل البعثة. فلما جاءه أبوه وعمه يطلبانه، خيره النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهما، فاختاره عليهما، فكافأه بأن تبناه، فكان يدعى زيد بن محمد، ثم حرم التبني بعد ذلك. أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زوجه زينب بنت جحش بنت عمته أميمة، ولكنه طلقها، فزوجها الله نبيه صلى الله عليه وسلم لحكمة إلهية، وهي إبطال الحرج الذي كان يتحرجه أهل الجاهلية من أن يتزوج الرجل من تزوجها ابنه بالتبني. فلما أبطله الله بالقول إذ قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أكد إبطاله بالفعل حتى لا يبقى أدنى أثر من الحرج. فقيض الله سبحانه بحكمته البالغة أن يقع ذلك من أفضل الناس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ليطمئن المسلمون إلى ذلك الحكم الإلهي ولا يكون في قلوبهم حرج منه. فقال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ولم يسم الله تعالى في كتابه صحابيا باسمه إلا زيد بن حارثة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، وأثنى عليه بجدارته بالقيادة، فقال مدافعا عن ابنه أسامة: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده استخلفه. كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال فيه وفي ابنه أسامة: وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وهو من المبشرين بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية، فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة. استشهد زيد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وهو أول الأمراء الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة، وهو ابن 55 سنة، رضي الله عنه وأرضاه. من رزق الإنسان أن يكون أبوه نقي الفطرة ذكي العقل فيشابهه ابنه في ذلك. قال تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ومن هؤلاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي، ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أدرك زيد بن عمرو في الجاهلية بفطرته أن أهل الأوثان على الباطل، فتبرأ من شركهم، وكان لا يأكل مما ذبح على غير اسم الله، ولذلك مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يبعث يوم القيامة أمة وحدة.
كان سعيد زوجا لفاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنه، وكان من السابقين الأولين في الإسلام. وكان عمر قبل إسلامه يؤذيهما إيذاء شديدا. قال سعيد: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. كان فارسا شجاعا شهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بدر، فإنه كان غائبا في الشام، وقدم عقيب الغزوة فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه من الغنيمة. وكان قائدا خبيرا، فكان قائدا لفرسان المسلمين في وقعة أجنادين، وكان من أبطال المجاهدين يوم اليرموك، حيث نزل عن فرسه وقاتل الروم أشد القتال حتى هزمهم الله. كان مع فضله متواضعا، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: عشرة في الجنة، فعد التسعة وقال: ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا: من هو؟ فسكت فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. وكان مستجاب الدعوة، افترت عليه امرأة بأنه أخذ أرضها، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فعمي بصرها وجعلت تلتمس الجدر وتقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر فوقعت فيها فكانت قبرها. توفي سعيد بن زيد رضي الله عنه في العقيق سنة 50 أو 51 للهجرة، وهو ابن 74 سنة، فحمل إلى المدينة ودفن بها، فرضي الله عنه وأرضاه.

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.